أقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.

ما لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

تخافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

0: حميد.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.

السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون

يطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

أهوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى.

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

ذاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

سابقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى

0: كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسجد.

من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤمنون.

فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون

الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ

الترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

عاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست التوبة لحظة عابرة في حياة الإنسان، بل هي مسار حياة وإعادة ترتيب للعلاقة بين العبد وربه. فالتوبة ليست مجرد شعور بالخطأ، بل هي قرار بالتغيير وعودة صادقة إلى طريق الاستقامة. وحين يفهم الإنسان التوبة بهذا المعنى، فإنه يعيد تحديد وجهته ويرتب أولوياته ويصبح أكثر وعيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة أحيانا ليست في غياب المعرفة، بل في ضعف الالتزام وتأجيل التغيير والتساهل مع النفس. رسائل المناسك. أيها الحاج، قبل رحلتك المباركة استمع إلى دعوة التوبة في داخلك. فالتوبة ليست كلمات تقال، بل هي استعداد حقيقي لطاعة الله، هي إعادة ضبط للقلب وتصفية للنفس وعزم على الالتزام بأمر الله في السر والعلن. والتوبة الصادقة لا تغير مظهر الإنسان فقط، بل تغير داخله وتحوله من التردد إلى الوضوح ومن الاضطراب إلى الاتزان. فحين يتحرر القلب من ثقل الذنوب يصبح أكثر قدرة على الالتزام وأشد وعيا بحدود الله وأقرب إلى الإحسان في السلوك والتعامل. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن الحج ليس موسما عابرا للمشاعر، بل هو مدرسة للانضباط والاستقامة. وفي هذه المدرسة يتعلم الإنسان أن الالتزام بأوامر الله ليس شعورا مؤقتا، بل سلوك ينعكس على القرارات والمواقف وطريقة التعامل مع الناس. فالتوبة الحقيقية تظهر في ثبات السلوك وفي صدق الالتزام وفي حضور مراقبة الله في التفاصيل اليومية. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن باب التوبة مفتوح، وأعظم فرص التغيير تبدأ برجوع صادق إلى الله. فاحرص على أن تجعل التوبة بداية إصلاح حقيقي في حياتك، إصلاح يظهر في سلوكك وانضباطك وطريقة تعاملك وصدق علاقتك مع الله. فمن صدق في توبته وجد أثر ذلك سكينة وثباتا وطمأنينة في مسار حياته. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: تعظيم الشعائر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله، له الحمد، ما أطل الصباح برداء من نور، فأضفى السرور وبدد كل ديجور. ما أجمل قلب المؤمن إذ تتجلى فيه عظمة شعائر الله، فلا يراها أعمالا ظاهرية مجردة يؤديها، إنما يستشعر ما لها من معان جليلة تحيي الضمير وتوجه السلوك. فتعظيم الشعائر نابع من تعظيم المشرع العظيم جل جلاله، وحينما يمتلئ القلب بإجلال الله انعكس ذلك توقيرا لما شرع، واعتزازا بدينه، وحرصا على إقامة حدوده، واتباعا لما يرضيه ظاهرا وباطنا. وشعائره تعالى شاملة لكل ما شرعه وأمر به كالعبادات، وما اختصه من الأزمنة الفاضلة والبقاع المقدسة والأماكن المباركة، وكل ما يرمز إلى دينه الحنيف من قيم وأخلاق. والنفوس المؤمنة حين تعظم شعائر الله فإنها تقوم بها بإخلاص، متجنبة التهاون بها، حريصة على تأديتها على الوجه المشروع بحضور قلب وخشوع جوارح واستشعار عظم المقام. وتعظيم هذه الشعائر له ثمراته على النفس المؤمنة المعظمة، حيث تجد الطمأنينة والعزة والثبات مع يقظة الضمير والشعور الملازم برقابة الله في كل حال، وتعزيز الصلة به بلذة الطاعة وسكينة العبادة وتنمية روح الانضباط وارتقاء في السلم الإيماني والتزكية النفسية. وتعظيم الشعائر يرسخ هوية هذه الأمة ويقوي روابط أبنائها أينما كانوا، وتنشر مظاهر الخير والالتزام في مجتمعاتهم. فإقامة هذه الشعائر فيها على هدى ووعي وتعظيم تنشر القيم الفاضلة، وتقلل في ميادينها ومرافقها صور التعدي والانحراف، وتبرز معالم التعاون على البر والتقوى. والروح المعظمة لشعائر الله روح معطاءة مسهمة بوازعها الداخلي في بناء مجتمع متماسك، المجتمع الذي يحترم ثوابته ويعتز بهويته ويعتد بدينه ويقدم مثالا حيا لأخلاق الإسلام.

0: الله يا ذا النهى فارغبي وسر في سبيل الهدى وانصبي وعظم شعائره واستجب لداعي الفلاح وفيا أبي. فهيا بنا لله ربنا مع من يعظم شعائر الله موقنين أن تعظيمها من مقاييس تقوى القلوب وروافد صلاح الفرد والمجتمع ومنابع النهضة الإيمانية، نهضة تعيد للأمة قوتها وعزتها وتدفعها في آفاق تنميتها وازدهارها.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. هنالك شهوات ظاهرة، ولكن هنالك شهوات خفية. هذه الشهوات الخفية لا شك بأنها أخطر من تلك الظاهرة. لماذا؟ لأن الأعداء الذين يظهرون للإنسان هم أخف وطأة من أولئك الأعداء الذين لا يراهم الإنسان ولا يشعر بوجودهم. والإنسان وهو يؤدي فريضة الحج قد تهجم عليه بعض الشهوات الخفية، ومن ذلك حب الظهور أو العجب بالنفس أو أن تتعلق نفسه بالذكر الحسن والسمعة وحب المدح والثناء من قبل الآخرين. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن هذه هي أمراض قلبية خطيرة جدا. لماذا يا ترى؟ لأنها تفسد العمل وتمنع الإخلاص وتبعد عن طريق الحق والهداية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان وهو يسير في أيام الحج متنقلا بين منى وعرفات ومزدلفة ومكة مع ذلك الزحام، عليه أن يستشعر أن يبتعد عن هذه الأمراض الخفية الخطيرة، فيؤدي عملا لا يقصد منه رياء ولا سمعة، ويؤدي منسكا لا يطلب بذلك عجبا ولا رياء، فهو يذوب وسط تلك الحشود لا يراقب في عمله ذلك إلا الله عز وجل. وهنا حتى يتخلص الإنسان من هذه الأمراض الخفية والخطيرة التي تفتك بالعمل وتقصم ظهر صاحبها، هل يفرح الإنسان بمديح الناس؟ وهل يحزن إذا لم يذكر اسمه عند ذكر أولئك الذين يؤدون أعمالا طيبة؟ فإذا كان الإنسان لا يحب أن يذكر بمدح ولا يحب أن يذكر بثناء من أحد، فلا شك بأنه على الطريق الصحيح القويم الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل. وهنا نصل إلى علاج هذه الأمراض الخفية التي تؤثر في قبول العمل. ينبغي للإنسان وهو يؤدي هذه المناسك أن يخفي عمله، وكذلك عليه أن يتذكر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وينبغي كذلك أن يكثر من الدعاء بالإخلاص والابتهال والتبتل لله عز وجل. فالناس مهما كان مديحهم ومهما كان الثناء منهم، أولئك لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا في موازين الله تبارك وتعالى. ولربما إذا كان الإنسان قصد بذلك سمعة أو رياء أو إطراء من أحد كان نصيبه ذلك المدح وذلك الإطراء وذلك الثناء من قبل الآخرين. فعلى الإنسان دائما أن ينتبه لكل ذلك، وعلى الإنسان دائما أن يتذكر بأن الوجهة هي رضا الله عز وجل، وبأن الناس مهما كان من ثنائهم وكان من إطرائهم فإن ذلك لا يزيد ولا ينقص في مقدار قيمة هذا الإنسان عند الله عز وجل. وبجانب ذلك على الإنسان أن يخفي ما كان من عمل يمكن بذلك أن يقربه إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: إن تخفوا الصدقات فنعما هي. فإذا أخفى الإنسان صدقته ولم يظهرها أمام الآخرين وقصد بذلك رضوان الله عز وجل، فلا شك بأن هذه الصدقة وهذا العمل الذي أخفاه الإنسان هو سيكون بذلك أمرا يقربه إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وبعدا عن هذه الأمراض النفسية التي تفتك بالأعمال وتسلب منها روحها وأجرها وخيرها، وأن يجعلنا من المخلصين القانتين الخاشعين الخاضعين لله عز وجل. ونصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
5: نجعل مسك ختام حديثنا اليوم ختاما للآية المباركة التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تتحدث عن المواقف المتناقضة بين أعداء الإسلام، فإذا كان الموقف من الإسلام كان موقفا موحدا.
7: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
5: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: إن الآية العظيمة هذه الآية ككثير من الآيات تحذر المسلمين عن أن ينخرطوا في سلك أولئك المتخالفين، وتأمرهم في طيات الحديث عنهم بالوحدة وعدم التخالف، لأن التخالف هو الذي يفضي إلى الضلال.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل الكلمة يحكم وما المعنى منها؟
0: جميل، أصل الحكم الفصل بين المتخاصمين، وأصل الحكم مشتق من الحكمة التي هي حديدة اللجام في فم الفرس، لأنها
1: تفصل بين الفكين.
0: لا، لأنها تحكمها، أي تمنعها من الذهاب هنا وهناك، وتمنعها من الجماح. فعلى أي حال، أصل الحكم مأخوذ أيضا من الحكمة، والحكمة مأخوذة من الحكمة، والتي هي تلك الحديدة. فالحكم بعد الفصل يمنع المتخاصمين من أن يتعدى بعضهم على بعض. هذا أصل معنى الحكم ومعنى يحكم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم، وفي ماذا يحكم؟
0: المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى فصل القضاء في الآخرة، فلا أحد يستطيع أن يحير جوابا أو أن يملك خطابا إلا بإذنه. والمقصود من ذلك أن أمرهم سيظهر عيانا، فالله لا ينزل كما ينزل غيره ليحكم، ولا يكون مع الخصمين هكذا مواجهة، وإنما المقصود من ذلك يظهر حساب هؤلاء وجزاؤهم. فهذا هو الفصل، كل يأخذ ما يستحقه في الآخرة من جزاء على كذبه في الدنيا أو على صدقه، فالله يحكم بينهم يوم القيامة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من تقديم المبتدأ على الخبر هنا في قوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم؟
0: أولا، المبتدأ مقدم من أصله، ولكن جيء بالجملة خبرا وهي مشتملة على ضميره، تقوية للحكم، واختصاصا أن الله هو وحده سيحكم لا غيره، كما قال سبحانه لمن

0: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. من خلال تفسيرك يا أستاذنا، فهمنا أن اليهود تنكر ما لدى النصارى، وأن النصارى ينكرون ما لدى اليهود.
1: نعم نعم حقا، وذلك شأنهم ودأبهم.
0: فهل يمكن أن نطلق هذا الإطلاق ذاته على ما يطلقه أو تطلقه الشيع الإسلامية على بعضها البعض أحيانا في تنافر أو في اختلاف؟
1: إذا كان هذا الأمر في العقيدة نعم، فيكون أمرا مذموما جدا، وما جاءت به الشريعة نصا لا يجوز الاختلاف فيه، فأي شيء نصت عليه الآيات القرآنية أو الأحاديث الصحيحة لا يجوز التخالف فيه مما هو نص، أما ما كان ظاهرا أو ما كان من الفروع مستفادا بالاجتهاد فيمكن أن يكون الاختلاف فيه، والاختلاف فيه رحمة، وينبغي بل يجب على المسلمين أن لا يكفر بعضهم بعضا فيما يكون من مجال الاعتقاد، يجب أن يتفقوا عليه، لأن الاعتقاد أمر جازم يستند على النصوص الصحيحة المتواترة،
0: وإلا أصبح حالنا كحال اليهود والنصارى.
1: نعم، ولذلك فإن الاختلاف في العقيدة والاختلاف فيما علم من الدين بالضرورة اختلاف جوهري لا يجوز أن يصدر من أي فريق من المسلمين ومن أي طائفة. نعم، الاختلاف في الفروع شيء آخر، لأن ذلك تابع للأفهام وتابع لصحة الأخبار
0: والاجتهاد أيضا.
1: نعم نعم
2: أستاذنا.
1: نعم،
2: نحن تعرضنا لهذه الجملة كثيرا وتحدثنا بما هو كاف، والجملة هي يوم القيامة، فهل تحدثنا عن المغزى من المجيء بها في هذا السياق؟
1: المغزى من ذلك أن الله يعلم كل شيء يقوله الناس ويعتقدونه، وأنه مدخر لهم يوم القيامة، وأن كل شيء سينكشف هناك يوم تكشف الستائر وتظهر الجرائر، هناك لا يكون ستر. أما في الدنيا فالله يستر على عباده، وفي الحديث لو تكاشفتم ما تدافنتم في هذه الحياة. نعم، ولكن سيظهر يوم القيامة كل شيء، فستظهر الحقائق هناك لكل الناس عيانا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المقصود بقوله تعالى فيما كانوا فيه يختلفون؟
1: المقصود من ذلك فيما اختلفوا فيه من العقائد وعدم اتباع الشرائع، فكل يكفر الآخر ولا يتبع الشريعة التي أمر باتباعها، هذا هو الاختلاف المذموم. كذلك اختلفوا في القرآن.
2: اختلفوا في القرآن؟
1: نعم، اختلفوا في القرآن وفي من جاء به، وشارك هؤلاء مشركي العرب في ذلك، فقد اختلفت أقاويلهم في القرآن، منهم من يقول أساطير الأولين، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا، والواقع أن الاختلاف الجوهري في التشريع هو المذموم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون؟
1: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. المغزى من ختم هذه الآية بهذه الجملة طمأنة المسلمين أن ذلك كله لا يغيب أبدا، وأن الله عالم به. ثم المغزى من ذلك تحذير المسلمين عن أن ينخرطوا في سلك الاختلاف، وأن ذلك كله في كتاب محصي. والمغزى من ذلك أيضا وعيد هؤلاء المختلفين.
2: وعيد هؤلاء المختلفين؟
1: نعم، فإذا سمعوا هذه الجملة وتدبروها حق التدبر ارتدعوا لو كانوا على صواب، لكنهم للأسف كانوا في غمرة وسيظلوا في غمرة حتى يقضي الله بين الخلائق.
0: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة،
1: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع آية أخرى، وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة
0: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج

0: صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

0: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النحر، رمي الجمار وتجديد العهد، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. بعد أن وقف الحاج بعرفة وبات بمزدلفة، يشرق عليه فجر يوم عظيم، وهو يوم النحر، يوم تبدأ فيه أعمال متتابعة، أولها رمي جمرة العقبة إذانا ببداية التحلل ودخول مرحلة جديدة من النسك. وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن هذه الأعمال كلها إنما هي مناسك تعبدية شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليذكروه بها ويحققوا من خلالها معنى العبودية. فرمي الجمار ليس مجرد إلقاء حصيات، بل هو شعيرة عظيمة تعبر عن الامتثال لأمر الله وتجسد معنى الانقياد، حتى وإن لم يدرك العقل تفاصيل الحكمة. وقد ارتبط هذا النسك كما قيل بقصة إبراهيم عليه السلام حين اعترضه الشيطان، فكان رميه إعلانا للثبات على الطاعة ورفضا لكل وسوسة، فإن الشيطان هو العدو الأول للإنسان، فكما أخرج أبانا آدم من الجنة فما دونه كان أسهل وأيسر، فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفي هذا المعنى يقف الحاج اليوم يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكأنه يجدد عهده مع الله ويعلن براءته من الشيطان، ويقول بفعله قبل قوله: لن أتبعك ولن أنقاد لك. وفي اختيار لفظ منسكا دلالة على أن هذه الأعمال تؤدى تعبدا لا عادة، وامتثالا لا اجتهادا، فهي طاعة محضة يظهر فيها العبد خضوعه لربه سبحانه وتعالى. أخي الحاج، وأنت ترمي الجمار لا ترمي الحصى فقط، بل ارمي معها ذنوبك وعاداتك السيئة وضعفك وكل ما يبعدك عن الله. اجعل كل حجارة بداية جديدة، وكل رمية قرارا صادقا بالثبات على الطاعة. فيا رب، أعنا على أنفسنا وثبتنا على طاعتك، واجعلنا ممن جددوا العهد معك فوفقتهم وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا متواصلين في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد انتقل بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجوانب الاجتماعية التي أرسل دعائمها آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي بيّنت أو جعلت للاقتصاد مناخا اجتماعيا متفردا لا يكاد يوجد في مكان آخر إلا في الاقتصاد الذي تحكمه آيات الكتاب العزيز. وذلك أننا نعلم أن الاقتصاد لا يمكنه أن يكون منتعشا، بل أن يصير نحو الرواج، إلا إن كانت له بيئة اجتماعية داعمة لهذا الرواج. ومن هنا نجد الإسلام يعنى بالأفراد الذين يقوم عليهم الاقتصاد، الذين يقوم على كواهلهم الأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى لاستنباط خيرات هذه الأرض. فإن هؤلاء إنسان إن ساءت مكانتهم أو ساءت نفسياتهم، فإنهم لن ينتجوا ولن يكون الاقتصاد قويا إلا إن كانت نفسيات هؤلاء وكانت العلاقات الاجتماعية التي تربط الناس قوية. دون ذلك لن يكون هنالك شيء. حينما نزلت آيات الكتاب العزيز كانت هنالك مشكلة اجتماعية كبيرة في المجتمعات الإنسانية كلها، هي مشكلة الرق. فيا ترى هؤلاء الرقيق الذين هم في أبسط تعريفاتهم هم بشر في ذلك الوقت، على أي حال هم بشر جردوا من كل الحقوق المدنية، صاروا محلا للبيع والشراء، كانوا موضوعا للتملك من قبل الآخرين، والتنظيمات الاجتماعية كلها تعترف بهذا، فهم يخرجونهم من دائرة البشر ويدخلونهم في نطاق الأشياء، فهم يباعون ويشترون ويملكون ويوهبون، يمارس الإنسان عليهم كل ما يمارسه على بقية الأشياء التي تسلطه عليها حقوق الملكية. وهنا نقول إن هذا الواقع الذي كانت عليه المجتمعات في ذلك الحين، إن هذا الحال كيف يمكنه أن تكون علاقات المجتمع بين أصحابه قوية، العلاقات التي تجمع أفراد هذا المجتمع قوية؟ هذه المشكلة التي هي مؤلمة حقا لكل إنسان، كيف يصبح إنسان من بني آدم الذي هو أخ لهم لأن أصله آدم فكلهم إخوة؟ ما هي حقيقة موقف الإسلام من الرق؟ هل الإسلام يدعو إلى الرق؟ هل الإسلام يشرع الرق؟ وهل هو يقره ويحبه كما يفعل كثير من الناس؟ ما الذي يمكننا أن نقرأه من آيات الكتاب العزيز في هذا؟ لأننا سنعلم سويا أن هؤلاء، أن هذه الطبقة من البشر التي جردت من كل الحقوق المدنية التي تليق بتكريم الله تعالى لبني آدم، هؤلاء لن يكونوا إلا ناقمين للمجتمع، لأنهم يتعرضون للإيذاء، لأنهم يعاملون أجلكم الله كما تعامل الحيوانات، كما تعامل سائر الأشياء. هل هذا شيء يقره شرع الله تعالى؟ وهل الدين في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات، أيا كان هذا الدين حينما يكون من عند الله تعالى، هل هذه الأديان هي التي تكرس هذا الأمر؟ هي التي تضفي عليه المشروعية أم أنه شيء يبتدعه أبناء آدم؟ نحن في هذا السياق وفي مجال بيان الإضاءات الاقتصادية في كتاب الله تعالى، وفي مجال بيان البيئة الاجتماعية التي تأتي بها آيات الكتاب العزيز لأي مجتمع من المجتمعات، سنبين بإذن الله تعالى ونستهدي بآيات من الكتاب العزيز لتبين موقف الإسلام من هذه الطائفة من البشر من بني آدم، كيف يتعامل معهم. وفي حقيقة الأمر ليست هذه الظاهرة خاصة بمجتمعات العرب حينها، بل إن ظاهرة الرق شائعة في كل المجتمعات الخليمة، ما يكاد يشد مجتمع من المجتمعات إلا وفيه هذا. ومن ذلك المجتمعات الإسلامية الأولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث وهذه الظاهرة موجودة في مجتمعهم. بل إننا سنجد أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين هم الذين كانوا يضفون المشروعية على هذا الواقع الاجتماعي، وهذا سواء كانوا مفكرين شرقيين أم كانوا مفكرين غربيين. هؤلاء كلهم كانوا يحضون على هذه الظاهرة، وما كانوا يعاملون العبيد وغيرهم إلا على أنهم من الحيوانات أجلكم الله تعالى. القائمون على الشرائع في ذلك الحين كان هؤلاء كلهم يضفون المشروعية على هؤلاء، على هذه الطبقة. لكن حينما تنظر إلى الأديان فإنك ستجد جليا في حال الأديان أن الأديان في نظرتها إلى الناس لا تنظر إليهم إلا على أنهم محل للتكليف الشرعي، والتكليف الشرعي تفترض فيه الحرية، فذلكم شرطها. والله سبحانه وتعالى نجده في آيات كثيرة من الكتاب العزيز يأتي بالحدود، يحرم الاستطالة على أموال الآخرين، يحرم السرقة. فكيف يمكن بحال من الأحوال، إن كانت سرقة الأشياء محرمة، كيف يمكن بحال من الأحوال أن تبيح الشرائع سرقة البشر؟ لأن هؤلاء أصلهم واحد، فكلهم بنو آدم. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

0: الكتاب العزيز. أما آيات الكتاب العزيز قد جففت كل منابع الرق وكل منابع العبودية، وما أرادت بذلك إلا أن تقضي على هذه الظاهرة كلها. ولو أن آيات الكتاب العزيز أعملت كما هي في ظاهرها وكما تصرف نبينا صلى الله عليه وسلم لما سبقت مجتمعات المسلمين عن طريق الحضارة الغربية في الأزمان المتأخرة إلى القضاء على هذه الظاهرة، بل آيات الكتاب العزيز حينما نجعلها بعيدة عن المواقف الشخصية لكثير من القائمين والمتكلمين باسم الشرائع، هذه كلها حينما نجعلها بعيدة كلها تؤدي إلى أن لا تكون هذه الظاهرة في مجتمعات المسلمين، بل كلهم قادرون على العمل بما يريدون، كلهم قادرون على الإبداع، ليس ثمة من هو مأسور بأسر العبودية وبأسر الاسترقاق الذي يجعله أجلكم الله تعالى كالحيوانات وكالبهائم. إذن هذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لن نلوي على قناعات فكرية ولا على أوضاع اقتصادية ولا على مخلفات تاريخية في نظام الأسر وفي نظام الاسترخاء، بل سنستهدي بإذن الله سبحانه وتعالى بآيات الكتاب العزيز التي هي كثيرة جدا حينما تعرضت لهذه الظاهرة. والمعلوم أن ظاهرة العبودية والاسترقاق كانت لها أسباب متعددة تجعل الإنسان من العبيد، منها الخطف والقرصنة التي كانت تغذي أسواق النخاسة في ذلك الوقت بموضوع تجاراتها من البشر الذين استحالوا إلى أشياء لمحض تمكن الأقوياء منهم، ومن ذلك القمار والميسر، فيتقامر شخصان ينتهي الأمر بأحدهما أو أفراد عائلته إلى الرق، ومنها الإعسار في الدين. فلذلك حينما كان من نظام الجاهلية أن الإنسان حينما لا يستطيع الوفاء بدينه يؤدي به الحال إلى أن يكون مملوكا للشخص الدائن، فيصبح بذلك رقيقا وعبدا مملوكا. ومنها التوالد، فأبناء الإماء لا يكونون إلا عبيدا مثل أمهاتهم. هذه كلها مصادر موجودة في ذلك الحين، ما هي نظرة الإسلام إليها وهل تقرها شريعة الإسلام؟ هذا كله بإذن الله تعالى أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ما سنعرضه في آيات الكتاب العزيز في لقاءات أخرى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وهو على صراط مستقيم. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة حالية، فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل يأمر. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، وهناك وجه ثالث وهو الذي لم نذكره ووعدنا أن نذكره في هذا اللقاء، فيجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية يأمر بالعدل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة الفعلية يأمر بالعدل جملة صلة الموصول، وتكون هذه الجملة لها محل من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة يأمر بالعدل صفة لكلمة من التي هي نكرة موصوفة، وقد تقدم أن من في محل رفع، فتكون الجملة الفعلية يأمر بالعدل في محل رفع أيضا، وعلى هذا تكون الجملة هو على صراط مستقيم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة العدل تأتي ويراد بها الخير، وكلمة العدل تأتي ويراد بها أن يكون الأمر موافقا لما هو مطلوب شرعا، فكل ذلك يسمى عدلا. وقد ذكر الإمام أبو الحواري محمد بن الحواري في جامعه كلاما نفيسا في معنى العدل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد قال إن العدل أن تكون السريرة كالعلانية والعلانية كالسريرة، وإن الإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وإن المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وأبو الحواري محمد بن الحواري من أجل علماء عصره الذين عاشوا في القرن الثاني، بل عاشوا في القرن الثالث من الهجرة النبوية، وله كتاب الجامع وهو المشهور بجامع أبي الحواري، وله سيرة أيضا وهي سيرة طويلة إلى حضرموت، وهو من أجل علماء العربية ومن أجل علماء التفسير، ولا شك أنه من الفقهاء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، والذين انتقل إليهم العلم جيلا بعد جيل على نظام الطبقات، وهو نظام معروف في نقل العلم عند العمانيين. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 77 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة جريا على القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن كل واو في القرآن الكريم على هذه الصفة للعطف، إلا في موضعين فإنها تكون للاستئناف، والموضعان في سورة البقرة وقد تقدم ذكرهما مرارا. وعلى هذا الوجه تكون الواو واو العطف، وجاز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لله في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. السماوات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس، وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء، إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر، والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح جار ومجرور. ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر، ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق، وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر، فنقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لمح اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا على جعل ما ليست عاملة فما بعدها مبتدأ وخبر، وعلى جعلها عاملة وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلمح الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة: ما أمر الساعة إلا كلمح البصر، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، والجملة الاسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. هنالك شهوات ظاهرة، ولكن هنالك شهوات خفية. هذه الشهوات الخفية لا شك بأنها أخطر من تلك الظاهرة. لماذا؟ لأن الأعداء الذين يظهرون للإنسان هم أخف وطأة من أولئك الأعداء الذين لا يراهم الإنسان ولا يشعر بوجودهم. والإنسان وهو يؤدي فريضة الحج قد تهجم عليه بعض الشهوات الخفية، ومن ذلك حب الظهور أو العجب بالنفس أو أن تتعلق نفسه بالذكر الحسن والسمعة وحب المدح والثناء من قبل الآخرين. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن هذه هي أمراض قلبية خطيرة جدا. لماذا يا ترى؟ لأنها تفسد العمل وتمنع الإخلاص وتبعد عن طريق الحق والهداية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان وهو يسير في أيام الحج متنقلا بين منى وعرفات ومزدلفة ومكة مع ذلك الزحام، عليه أن يستشعر أن يبتعد عن هذه الأمراض الخفية الخطيرة، فيؤدي عملا لا يقصد منه رياء ولا سمعة، ويؤدي منسكا لا يطلب بذلك عجبا ولا رياء، فهو يذوب وسط تلك الحشود لا يراقب في عمله ذلك إلا الله عز وجل. وهنا حتى يتخلص الإنسان من هذه الأمراض الخفية والخطيرة والتي تفتك بالعمل وتقصم ظهر صاحبها، هل يفرح الإنسان بمديح الناس؟ وهل يحزن إذا لم يذكر اسمه عند ذكر أولئك الذين يؤدون أعمالا طيبة؟ فإذا كان الإنسان لا يحب أن يذكر بمدح ولا يحب أن يذكر بثناء من أحد، فلا شك بأنه على الطريق الصحيح القويم الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل. وهنا نصل إلى علاج هذه الأمراض الخفية التي تؤثر في قبول العمل. ينبغي للإنسان وهو يؤدي هذه المناسك أن يخفي عمله، وكذلك عليه أن يتذكر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وينبغي كذلك أن يكثر من الدعاء بالإخلاص والابتهال والتبتل لله عز وجل. فالناس مهما كان مديحهم ومهما كان الثناء منهم، أولئك لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا في موازين الله تبارك وتعالى. ولربما إذا كان الإنسان قصد بذلك سمعة أو رياء أو إطراء من أحد، كان نصيبه ذلك المدح وذلك الإطراء وذلك الثناء من قبل الآخرين. فعلى الإنسان دائما أن ينتبه لكل ذلك، وعلى الإنسان دائما أن يتذكر بأن الوجهة هي رضا الله عز وجل، وبأن الناس مهما كان من ثنائهم وكان من إطرائهم فإن ذلك لا يزيد ولا ينقص في مقدار قيمة هذا الإنسان عند الله عز وجل. وبجانب ذلك على الإنسان أن يخفي ما كان من عمل يمكن بذلك أن يقربه إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: إن تخفوا الصدقات فنعما هي. فإذا أخفى الإنسان صدقته ولم يظهرها أمام الآخرين وقصد بذلك رضوان الله عز وجل، فلا شك بأن هذه الصدقة وهذا العمل الذي أخفاه الإنسان هو سيكون بذلك أمرا يقربه إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وبعدا عن هذه الأمراض النفسية التي تفتك بالأعمال وتسلب منها روحها وأجرها وخيرها، وأن يجعلنا من المخلصين القانتين الخاشعين الخاضعين لله عز وجل. ونصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

بلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب

بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

لسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك،

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله

0: يجحدون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
3: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وفهما وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
3: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاء الماضي أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن حسن العلاقة هو ركيزة أساسية في الإسلام وفي التعاملات الإنسانية، يترتب عليها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. حتى وصل بنا الحديث أستاذنا، تكلمنا عن خلق السخرية من الآخرين، وبينا كيف للإنسان أن يتجنب هذا الخلق الدميم السيء. هل لك أستاذنا الفاضل أن تكمل لنا الحديث في هذا الجانب؟
4: تحدثنا نعم من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا أن السخرية يعني مما يفكك العلاقات بين الناس، والله عز وجل ينهانا عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
3: نعم.
4: والاستهزاء واللمز وإلى غير ذلك مما ينهانا ديننا عنه، لأن ذلك مما يفتت الأواصر ويسيء العلاقات بين الناس. فالناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى سواسية، ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد، ويكفي أن الأصل هو واحد، والإنسان دائما يحاول قدر الإمكان أن يلجأ بنفسه أو أن يذهب بنفسه إلى ما يعينه على التمام الناس وعلى الألفة بين الناس وعلى التقارب والتجانس مع الناس، وأن يترابط معهم برباط الدين والعقيدة.
5: نعم.
4: لأن الدين والعقيدة هذا الرباط هو من أقوى الروابط بين الناس. فالدين ينهانا أن نأتي بكل ما يوتر العلاقات ويصدع المجتمعات ويفكك الأسر ويعني الجماعات.
5: جميل أستاذنا الفاضل، كذلك من المؤكد أن هناك أعمال وأفعال أخرى تساعد المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين، فهل لك أستاذنا أن تضيف على ما ذكرنا مما سبق من أفعال وأقوال أفعال وأقوال أخرى تريد أن تضيفها؟
4: نعم، التواضع وعدم التكبر من الأشياء التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس والتقارب والتجانس، لأن التواضع يعني صفة يحبها الله سبحانه وتعالى.
5: نعم.
4: وقد نوه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يأمرنا بالتواضع وينهانا عن التكبر. والتواضع صفة يعني جميلة محبوبة غير مذمومة. أن جميل أن يتواضع الإنسان لإخوانه وأن لا يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الناس إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ومظهره حسن ونعله حسن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التكبر، فقال يعني رد الحق والتكبر على الناس، غمط الناس، عدم قبول الحق والتكبر على الناس. والقرآن ينهانا عن التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
5: نعم.
4: والله عز وجل هو المتكبر ورداءه التكبر، والإنسان إذا حاول أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة فإن الله سبحانه وتعالى شك أن يهلكه وأن يرديه وأن يكتب له الشقاوة في الدنيا قبل الآخرة.
5: هل لنا أن نقول أستاذنا الفاضل أن نقصد بالتواضع ألا يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من الناس في
4: نعم
5: في مجال معين مثلا؟
4: نعم، دائما
5: نعم
4: يحاول قدر الإمكان أن يكون يعني له احترام، يحترم الناس ويتواضع ولا يتعالى ولا يتكبر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع.
5: نعم.
4: ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والإنسان يبتعد دائما عما يعينه على التكبر، لا يقول أنا ولا يقول لي ولا يقول عندي، فهذه كلمات أهلك الله سبحانه وتعالى بها أقوام. فرعون قال أليس لي ملك مصر، فالله سبحانه وتعالى أغرقه في البحر،
5: حتى إبليس قال عندما نعم قال أنا خير
4: أنا
5: منه
4: خير من
5: خلقتني من نار وخلقته
4: من طين.
5: من طين. نعم.
4: وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وفي النهاية قال فخسفنا به وبداره الأرض.
5: دائما عاقبة التكبر وخيمة دائما.
4: نعم. والإنسان لا يثمن نفسه ولا يجعل لنفسه أثمان. الإمام السالمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال والمرء لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمان، من لم ينل حظا من التواضع يرمى به في أسفل المواضع. الإنسان دائما المؤمن لا يقول أنا وكذا ولي وعندي ولا يتكبر على الناس، فهذه خصلة يعني عدم التواضع والتكبر ينافي الإيمان. فالمؤمن لا يتكبر والمؤمن لا يتعاظم، بل المؤمن يتفكر في هذه الآية التي يعني تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الغاشية، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا المخلوق العظيم الصبور، هكذا يجب على الإنسان أن يكون صبورا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يكون ذا رفعة بتواضع، وإلى الأرض كيف سطحت يطأ عليها كل أحد وهي على ما هي لا تتغير. لا بد أن يتصف الإنسان بهذه الصفات، الصبر والعلو بالتواضع، وكذلك التواضع، فهذه صفات جميلة تخلق في نفس الإنسان المحبة لإخوانه المسلمين. فإذا تكبر الإنسان فإن ذلك يبعده عن إخوانه، ويبعد أيضا أقاربه عنه، أو من يصاحبه، أو من يكون بحضرته. فالتواضع من الصفات التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس.
5: حتى الإنسان المتكبر أستاذنا الفاضل يعني يصعب التعامل معه كثيرا، يعني يعني الإنسان دعنا نقول يتجافل أن يتعامل مع هذا الشخص يعني كثيرا،
4: يتجنبه الناس لأنه متكبر. ومثل ما أسلفنا القول بأن المتكبر يبتعد عنه الناس ولا يحبونه، أن يكون ممقوت، فليس له أي اعتبار مع الناس إذا كان متكبرا.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى نحن والمستمعين الكرام أن يرزقنا وأن يجعلنا بالفعل من المتواضعين لخلقه سبحانه وتعالى. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
4: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من

11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. 10 قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وصلت التحركات الدبلوماسية نشاطها لإنهاء الحرب، إذ بحث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون مقترحات لإنهاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بالتزامن مع وصول فريق قطري إلى طهران للتنسيق والوساطة. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات مع طهران، لكنه شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومستقبل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى سيطرة إيران على الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، فيما أكدت طهران تمسكها بمخزونها النووي ورفضها نقله إلى الخارج. هذا وأعلنت فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز، تمهيدا لطرحه عندما تصبح الظروف مناسبة. ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تعثر مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، وسط تهديد روسي وصيني باستخدام حق النقد ضده. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعمل مع بريطانيا على مبادرة أممية لإطلاق بعثة دولية تضمن إعادة فتح المضيق بالتنسيق مع واشنطن وطهران. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حضت إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل دولتين. ودانت الدول الأربع مشروع آي واحد الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأكد البيان المشترك رفض أي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان قسرا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها للموقف الأوروبي وسط تصاعد التوتر بشأن الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية. وجاء البيان بعد انتقادات أوروبية واسعة لإسرائيل على خلفية معاملة ناشطي أسطول الصمود مع تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رينهالد فان دير فيرت
أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية. وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض أو علاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43 ألف مصاب في غزة، بينهم 10 آلاف طفل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة وأطراف صناعية وأجهزة مساعدات. كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 22 هجوما على مؤسسات صحية في غزة منذ بداية العام في ظل استمرار الضغوط على القطاع الصحي. قتل 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. وأفادت الوزارة بمقتل 4 مسعفين من الهيئة الصحية في بلدة حناوية، وإضافة إلى 6 أشخاص بينهم مسعفان في غارة على دير قانون النهر. كما شنت إسرائيل غارات ليلية على منطقة بريتال شرق لبنان، وأصدرت إنذارات بإخلاء مبان في مدينة صور قبل استهدافها، ما تسبب بحالة نزوح وازدحام في الشوارع. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مع استمرار المواجهات المتقطعة بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات قبيل محادثات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تهدف إلى تثبيت التهدئة وبحث مستقبل العلاقات بين الطرفين. 7 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مصفاة نفط روسية في ياردسلافات على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف منشآت النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية الشهر وحتى 21 منه، من بينها مصفاة كيرتشي، إحدى أكبر مصافي التكرير في روسيا. من جانب آخر، أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكن طلاب في منطقة لوغناسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقية أوكرانيا. هذا ووصف الكرملين الهجوم بأنه جريمة وحشية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ضرورة محاسبة المسؤولين عنه. طالب أعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح خطط واشنطن بشأن انتشار قواتها العسكرية في أوروبا بعد قرارات أمريكية متضاربة أثارت قلق الحلفاء. وجاءت المخاوف عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5,000 جندي إلى بولندا، بعدما كانت واشنطن قد أعلنت سابقا سحب العدد نفسه من ألمانيا. وأكد روبيو أن إعادة انتشار القوات الأمريكية ليست عقابية، بل تأتي ضمن مراجعة عالمية لتمركز القوات بما يتناسب مع أولويات واشنطن الأمنية. في المقابل، دعا مسؤولون أوروبيون إلى تنفيذ أي تقليص للوجود الأمريكي بطريقة منظمة تتيح لأوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية تدريجيا داخل الحلف. وتأتي هذه الخلافات قبيل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة وسط توتر متزايد بسبب مواقف ترامب من أوروبا والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوغو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني. وأكدت المنظمة أن السلالة الحالية التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد تمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا مع مخاوف من انتشارها السريع داخل الكونغو والمنطقة. وسجلت الكونغو حتى الآن 82 إصابة مؤكدة و7 وفيات مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 170 وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس ونحو 750 حالة مشتبها بها. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في أفغانستان خلال الساعات 48 الماضية. وشهدت ولاية باغلان شمالية أفغانستان الحصيلة الأكبر من الضحايا، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما سجلت وفيات وأضرار واسعة في ولاية بدخشان ووردك. وأكدت السلطات المحلية تدمير أكثر من 100 منزل في بعض المناطق، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص بسبب السيول والانهيارات الأرضية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الأحوال الجوية القاسية والفيضانات تسببت أيضا بإصابة عدد من السكان وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والبنية التحتية. ختام النشرة تذكير بالعناوين. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. 10 قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. نفذ هذه النشرة ملاذ اليوسفي، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والانضباط وحسن السير في الطريق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، عندما تبدأ السفر إلى بيت الله الحرام فإن الرحلة لا تبدأ من الطريق فقط، بل تبدأ من الداخل، من فهمك لمعنى السير وطبيعة المسافة وحقيقة الوصول. فالمسافات في الحج ليست مجرد انتقال بين الأماكن، بل هي جزء من منظومة تربي الإنسان على الصبر والانضباط وحسن إدارة الطريق. فالسير ليس حركة جسد فقط، بل هو تدريب على الثبات والاستمرار وإدارة الجهد بوعي واتزان. وكأن الطريق يقول لك بهدوء إن الوصول لا يعتمد على السرعة فقط، بل على وضوح الاتجاه والثبات على المسار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، ليس طول المسافة عائقا إذا كان القلب متجها إلى الله، وليس التعب مشكلة إذا كان الطريق واضحا والمقصد عظيما. ففي الحج يتعلم الإنسان أن السير إلى الله لا يقوم على الاندفاع المؤقت، بل على الاستمرار والثبات، وأن النجاح في الطريق ليس في البدايات القوية فقط، بل في القدرة على المواصلة دون اضطراب أو تراجع. فالمسافة تعلم الإنسان كيف ينظم جهده، وكيف يوازن بين قدرته وطريقته، وكيف يحافظ على ثباته حتى يبلغ مقصده.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين يدرك الإنسان أن القرب من الله يحتاج إلى صبر واستقامة، يصبح أكثر طمأنينة وأهدأ سلوكا. فليست العبرة بالسرعة، بل بالثبات على الطريق. وليس المهم أن تبدأ بقوة فقط، بل أن تستمر بوعي واتزان. وهكذا تبقى رسالة المسافات في الحج رسالة تذكر الإنسان أن الطريق إلى الله يحتاج إلى صدق وانضباط واستمرار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، من معاني المسافات في الحج أن نتعلم أن الطريق إلى الله لا يقاس بطوله، بل بصدق السير فيه. فاجعل لحياتك مسارا واضحا، وامض في طريقك بثبات وهدوء، ولا تدع الاضطراب يفقدك اتزانك، فمن ثبت على الطريق وصل بإذن الله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم

الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. هنالك شهوات ظاهرة، ولكن هنالك شهوات خفية. هذه الشهوات الخفية لا شك بأنها أخطر من تلك الظاهرة. لماذا؟ لأن الأعداء الذين يظهرون للإنسان هم أخف وطأة من أولئك الأعداء الذين لا يراهم الإنسان ولا يشعر بوجودهم. والإنسان وهو يؤدي فريضة الحج قد تهجم عليه بعض الشهوات الخفية، ومن ذلك حب الظهور أو العجب بالنفس أو أن تتعلق نفسه بالذكر الحسن والسمعة وحب المدح والثناء من قبل الآخرين. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن هذه هي أمراض قلبية خطيرة جدا. لماذا يا ترى؟ لأنها تفسد العمل وتمنع الإخلاص وتبعد عن طريق الحق والهداية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان وهو يسير في أيام الحج متنقلا بين منى وعرفات ومزدلفة ومكة مع ذلك الزحام، عليه أن يستشعر أن يبتعد عن هذه الأمراض الخفية الخطيرة، فيؤدي عملا لا يقصد منه رياء ولا سمعة، ويؤدي منسكا لا يطلب بذلك

0: ذلك عجبا ولا رياء، فهو يذوب وسط تلك الحشود لا يراقب في عمله ذلك إلا الله عز وجل. وهنا حتى يتخلص الإنسان من هذه الأمراض الخفية والخطيرة التي تفتك بالعمل وتقصم ظهر صاحبها، هل يفرح الإنسان بمديح الناس؟ وهل يحزن إذا لم يذكر اسمه عند ذكر أولئك الذين يؤدون أعمالا طيبة؟ فإذا كان الإنسان لا يحب أن يذكر بمدح ولا يحب أن يذكر بثناء من أحد، فلا شك بأنه على الطريق الصحيح القويم الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل. وهنا نصل إلى علاج هذه الأمراض الخفية التي تؤثر في قبول العمل. ينبغي للإنسان وهو يؤدي هذه المناسك أن يخفي عمله، وكذلك عليه أن يتذكر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وينبغي كذلك أن يكثر من الدعاء بالإخلاص والابتهال والتبتل لله عز وجل. فالناس مهما كان مديحهم ومهما كان الثناء منهم، أولئك لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا في موازين الله تبارك وتعالى. ولربما إذا كان الإنسان قصد بذلك سمعة أو رياء أو إطراء من أحد، كان نصيبه ذلك المدح وذلك الإطراء وذلك الثناء من قبل الآخرين. فعلى الإنسان دائما أن ينتبه لكل ذلك، وعلى الإنسان دائما أن يتذكر بأن الوجهة هي رضا الله عز وجل، وبأن الناس مهما كان من ثنائهم وكان من إطرائهم فإن ذلك لا يزيد ولا ينقص في مقدار قيمة هذا الإنسان عند الله عز وجل. وبجانب ذلك على الإنسان أن يخفي ما كان من عمل يمكن بذلك أن يقربه إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: إن تخفوا الصدقات فنعما هي. فإذا أخفى الإنسان صدقته ولم يظهرها أمام الآخرين وقصد بذلك رضوان الله عز وجل، فلا شك بأن هذه الصدقة وهذا العمل الذي أخفاه الإنسان هو سيكون بذلك أمرا يقربه إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وبعدا عن هذه الأمراض النفسية التي تفتك بالأعمال وتسلب منها روحها وأجرها وخيرها، وأن يجعلنا من المخلصين القانتين الخاشعين الخاضعين لله عز وجل. ونصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعزلوا له وهزم الأحزاب.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
1: وانشر علينا أثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: آخر درس أخذناه السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ذكرنا شروط السعي وسننه وصفته، أليس كذلك؟ بعض تلك الشروط النية، أليس كذلك؟ كيف النية؟ إن عمل غير معقول معنى، أليس كذلك؟ وكل عمل غير معقول معنى لا يصح إلا بالنية، يشترط في صحته النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات. والنية عزم القلب على فعل السعي تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل. هل يحتاج أن تتلفظ بها؟ ما الجواب؟

0: لا يكتفي.
1: لا، لماذا؟
0: لأنه لم
1: ينوي أن يفعل. سعي عبادة، تحتاج إلى نية. عزم القلب على إيش؟ على على فعل السعي تعبدا لله تعالى وطاعة له عز وجل. ومن شروطه نعم
0: أن يكون سبعة أشواط
1: لا أقل، ما كذا؟ أن يكون سبعة أشواط لا أقل. طيب الشرط الثالث
2: نعم أن يكون بعد الطواف الواجب.
1: أحسنت، أن يكون بعد الطواف الواجب. طيب لو جاء مثل معتمر ودخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ثم طاف بالبيت، هل يكفي ذلك السعي؟ الجواب لا، لابد من إعادته. لماذا؟ لأنه وقع قبل وقته، وقته بعد الطواف، هو أتى به قبل الطواف. زين. ومن شروطه الابتداء بالصفا بالمروة. فلو مثل بدأ بالمروة وطاف سبعة أشواط ختم بالصفا، يعتبر الطائف كم شوط؟ ساعي. بدأ بالمروة قلنا، نعم، وطاف على هذا سبعة أشواط، يعتبر كم طائف كم شوط؟
0: نعم
1: ستة. طيب غير الصحيح، أي شوط صحيح غير الصحيح؟
3: الأول.
1: لماذا؟ لأنه بدأ به من المروة والابتداء من الصفا. أبدأوا بما بدأ الله به الحديث، وفي رواية بدأوا بما بدأ الله به. نعم. خذوا عن مناسككم، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا. ومن شروطه إيش؟ الموالاة. موالاة بين أشواطه، الموالاة بين أشواطه، إلا إذا كان هناك فاصل لعذر. مثل لو هو في السعي وقيمت الصلاة، صلى، هل يبني على سعيه وليس نفس سعي؟ ماذا تقولون؟
0: نعم
1: يبني. طيب هنا سؤال أيضا مهم، وهو في السعي بعد أن طاف شوطين ثلاثة أربعة تذكر أنه لم يصلي ركعتي الطواف، ماذا يعمل؟
0: نعم
1: يصليهما ويبني على سعيه ولا يستأنف؟
0: يبني.
1: طيب لو بدته حاجة الإنسان وذهب إلى دورة المياه وقضى حاجته ورجع، يبني ولا يستأنف؟
0: نعم
1: يبني. هذا عذر، بخلاف لو ما أهمل، على كل حال إني سعى ثلاثة أشواط وتعب وأهمل السعي وخرج، ذهب إلى المكان الذي نازل فيه بعد يوم، قال امشي، عندما يرجع يبني على ما مضى من السعي ولا يستأنف؟
0: نعم
1: يستأنف، لابد من موالاة وكذلك. طيب حيث هذا، بارك الله فيكم. السعي، تعريف السعي، ما هو السعي؟ السعي هو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ذهابا ورجوعا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو تعريف السعي. طيب زين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من مراد بالشعائر؟ زهر.
4: نعم هي أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله.
1: نعم. طيب حكم السعي،
2: نعم
1: هل هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة أو من سننهما؟
0: نعم
1: خلاف. نعم. القائلون بالوجوب استدلوا بهش بفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، وقوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. نحن ختمنا درس ماضي بأبيات من جوهر النظام، من منكم يحفظها؟ حتى نقف عن تلك الأبيات وقفار كذا بسيطة لأجل الفائدة ولأجل التكرار أيضا، التكرار مسقط الأفكار. تحفظته؟ تفضل.
5: والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة في هادم، محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفر برشدي، تخرج من باب الصفا وتبتدي به إلى المروة سبعا تقتدي، وتحسب المسير والركوع
1: تحسب
5: وتحسب المسير والركوع شوطين.

0: حتى تكمل التسبيعة تهرولن في المسيل المنحدر وتمشيا فيما عداه مستقر. وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا. كذلك المريض إن لم يقدري فإنه بالعذر أولى فاعذري. ومن نسي فلم يهرولن فقيل بالنسيان يعذرن. كذاك من يتركه لجهله بأنه المسنون عند فعله ومرمل في سعيه جميعا جهلا فقيل لا نرى التضيع. وإن يكن أساء في أفعاله فالنقض لا يدخل في أعماله. وجائز تسعى وأنت راكب والفضل للمشاة فضل واجب.
1: أحسنت أحسنت أحسنت شكرا. طيب في هذا لك الحال الأبيات مسائل مهمة نقف عندك البيت. ما معنى قوله والسعي بين المروتين يلزم فرض فرضا وقيل سنة بها دم؟ هنا ذكر ماذا؟
2: حكم السعي. نعم شيخ.
1: نعم
2: حكم السعي.
1: حكم ذكر حكم السعي.
2: نعم
1: ايش قال؟
2: قيل ركم.
1: هل ذكر الخلاف ولا ذكر قولا واحدا؟
2: ذكر الخلاف.
1: خلاف هو قال؟
2: قال القول الأول ركن من أركان الحج.
1: نعم.
2: والقول الثاني سنة تكبر بالدم.
1: نعم. والسعي بين المروتين
2: يلزم
1: فرضا.
2: نعم.
1: وقيل سنة
2: فيها دم.
1: فيها دم. أحسنت. يعني ذكر يعني الخلاف هل هو من فرائض الحج أو هو من سننه.
2: نعم.
1: وذكر عليك الحال ما يتفرع على الخلاف أيضا.
2: نعم.
1: يتفرع على الخلاف يعني على القول بأنه ركن من أركان الحج.
2: نعم.
1: يتفرع عليه فساد الحج. وعلى أنه ركن من أركان العمرة يترتب عليه فساد
2: العمرة.
1: ما كذا؟ وعلى القول بأنه سنة يقول تكبر بالدم. نعم أحسن شكرا. زين قال محله بعد الطواف الواجب فمن يقدمه فغير صائب. نذكر شرطا من شروطه ما كذاك؟ تفضل الخطاب.
3: نعم شكرا. يكون بعد الطواف.
1: أن يكون بعد الطواف. طيب طيب لو ساعة قبل الطواف هل الشيخ ذكرنا الحكم؟ لو ساعة قبل الطواف وقال هل عليه العادة ولا ما عليه؟
3: عليه.
1: عليه العادة. الشيخ ذكرنا أن عليه العادة.
3: نعم.
1: قال فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفرا بالرشد. عليه العادة لأن اختل شرط من شروطه وهو إيش؟ ترتيب بينه وبين الطواف. من شروطه أن يكون بعد الطواف وهذا أتى به قبل الطواف. فهنا مثلا لو مثلا امرأة جاءت إلى مكة المكرمة وهي محرمة بالعمرة وهي حائض على كل حال ليس لها أن تطوف بالبيت أليس كذلك؟ لكن هل لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ ما الجواب؟
2: نعم شيخ.
1: نعم.
2: ليس لها.
1: ليس لها. لماذا؟
2: لأنها يجب أولا أن تطوف ثم تسعى.
1: نعم.
2: وهي حائض لا يجوز أن تطوف.
1: أحسن شكرا. يخرج من باب الصفا ويبتدي به إلى المروة سبعا يقتدي. هنا ذكر إيش؟ سنة من سنة. وذكر ماذا؟ فرض من فرائضه وهو خروجه من باب الصفا. هذا من السنن ولا من الفرائض؟ خروجه من الصفا من باب الصفا.
4: نعم. نعم. من السنن.
1: من السنن. يخرج من باب الصفا. نعم. ويبتلي به إلى المروة سبعا يقتلي. هنا ذكر سنة من سنة وذكر شرطين من شروطه مو من شروطه. نعم. أن يكون سبعا. وماذا؟
4: أن يبتدي
1: بالصفا. أحسن شكرا. فيخرج من باب الصفا هذا من سننه ويبتدي به الضمير يعود أين؟
2: إلى السعي
1: إلى الصفا. ويبتدي به إلى المروة سبعا يكون سبعة أشواط. مو قال بعد
2: تحسب المسيرة والرجوع
1: شوطين حتى تكمل التسبيعة. المسير من الصفا إلى المروة شوطين ولا شوط واحد؟
2: شوط.
1: ومن مروة إلى الصفا
2: شوط.
1: شوط. نعم. وهكذا ومن الصفا إلى المروة شوط حتى تختم هي تختم
2: بالمروة.
1: بالمروة هناك بيكمل الشوط السابع. إذا مثلا أنت لك الحال وقع معك الشك وأنت على الصفا ما يحتمل إما أن تكون طائف كم؟ ستة. وإما أن تكون طائف كم؟
4: ثمانية.
1: ما ممكن يتم. لابد يكون الاختتام بالمروة، كما نبتدى بالصفا اختتام بالمروة، ما كذلك؟ حتى تكمل التسبيعة هي سبعة أشواط. من بعد ذكر لأجل الفائدة كيف يعني عندما تخرج، عندما تخرج من باب الصفا أين تذهب زاهر؟ تخرج من باب الصفا مو تتلو، نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أحسن، اقتداء بمن؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تصعد تقول أبدأ بما بدأ الله به. طيب هنا سؤال يسأل سائل يقول هل يعني تقول هذه الآية عند كل مرة ولا المرة الأولى فقط؟ وهل تقول أبدأ بما بدأ الله به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تصعد إلى الصفا وعندما تصعد إلى المروة، ولا عندما تصعد إلى الصفا في أول مرة؟ هذا السؤال واضح مدخوله بس في المرة الأولى فقط، عندما تصعد إلى الصفا في المرة الأولى هذا تقول ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما خرج من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأنت لماذا تقول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال ذلك. طيب وأنت تصعد الصفا تقول أبدأ بما بدأ الله به، لماذا تقول هذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك. لكن بعد ذلك عندما تصعد إلى الصفا وما تصعد إلى المروة كل مرة لا، المرة الأولى. واضح معكم تو؟ انتبهوا يعني ما مثل ما تسمعون يعني واحد يصعد إلى الصفا ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وعندما يصعد إلى المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما مشروع؟ واضح ولا واضح؟ طيب طيب، فإذا وقفت على الصفا مأمور بأن تقف هناك أليس كذلك؟ وأنت مستقبل للبيت، أي بيت؟
2: نعم
1: نعم
2: الكعبة.
1: الكعبة طيب تأتي بالذكر والدعاء المشروع، نعم ذكرنا لك بها في الدرس الماضي، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما تيسر، ما كذا؟ بما تيسر، ثم تقول اللهم قنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين، ما كذلك؟ اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب يعني تقول ذلك كم مرة؟
2: نعم
1: تفضل.
2: كل مرة
1: كم؟
2: ثلاث مرات.
1: يعني تأتي بالذكر والدعاء كم؟
2: ثلاث مرات.
1: بعد أن تكمل الذكر والدعاء تنحرر من الصفا القاصد المروة ابتداء فيه تبدأ بالسعى، ما كذلك؟ نعم. طيب زين على البيت بعده تهرولن في المسيل المنحدر وتمشيا فيما سواه مستقر، إيش معنى البيت؟ لما تصل العالم الأول تهرول
5: إلى العالم الثاني.
1: إلى العالم الثاني، مو معنى تهرول؟
5: يعني الهرولة المسير ب
1: تركب تركب
5: ركض
1: تركب تركب، نعم.
5: وعندما ينتهي تصل إلى العالم الثاني تتوقف عن الهرولة.
1: مو تسوي
5: تمشي
1: تمشي، بس أحسنت، يعني تمشي من الصفا حتى تصل العالم الأول، وإذا وصلت العالم تهرول تركب حتى تصل العالم الثاني، ثم تمسك على الهرولة وتمشي ما كذا حتى تصل المروة، ما كذاك؟ كذا ولا ما كذا؟
2: كذا.
1: طيب فإذا صعدت المروة ماذا تفعل فيها؟ هل تقف من تصعد فوق؟ تصعد قبل خمس درجات تصعد، ما تقف على أصل الصفا، المرأة تقف على أصل الصفا وتقف على أصل المروة، أما الرجل لك الحاليني ما دام يستطيع يصعد، زين يصعد وبعد ذلك يقف مستقبل أي شيء،
2: بيت، نعم
1: مستقبل البيت، وماذا يفعل هناك وهو واقف على المروة؟
2: نعم
1: هل يقول شيء ولا بس واقف مستقبل فقط؟
2: نعم
1: نعم
2: يقول الذكر الذي قاله في الصفا.
1: أحسنت، يقول الذكر الذي قاله
2: صف.
1: على الصفا والدعاء،
2: نعم.
1: كم مرة؟
2: ثلاث مرات.
1: طيب وهكذا يفعل في كل
2: شوط.
1: في كل شوط عرفتم أن الوقوف على الصفا والمروة في كل شوط، هكذا؟ والذكر والدعاء أي من السنن، والذكر والدعاء عند وقوفه على الصفا والمروة هذا من السنن، من سنن السعي الوقوف على الصفا والمروة عند كل شوط، ومن سنن السعي ماذا؟ الذكر والدعاء عند وقوفه على الصفا والمروة. وقلتم من السنن لو إنسان تركه لم يقف مثلا أو لم يأتي بالذكر والدعاء فاته الفضل وسعيه صحيح ولا غير صحيح؟
6: صحيح.
1: ما كذلك؟ طيب الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس الآتي. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم.
2: آمين.
1: ألهمنا الله وإياكم العلم النافع.
2: آمين.
1: وأعاننا على العمل به.
2: آمين.
1: وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: آمين.
1: في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: آمين.
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
7: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تعظيم الشعائر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله، له الحمد، ما أطل الصباح برداء من نور، فأضفى السرور وبدد كل ديجور. ما أجمل قلب المؤمن إذ تتجلى فيه عظمة شعائر الله، فلا يراها أعمالا ظاهرية مجردة يؤديها، إنما يستشعر ما لها من معان جليلة تحيي الضمير وتوجه السلوك. فتعظيم الشعائر نابع من تعظيم المشرع العظيم جل جلاله، وحينما يمتلئ القلب بإجلال الله انعكس ذلك توقيرا لما شرع، واعتزازا بدينه، وحرصا على إقامة حدوده، واتباعا لما يرضيه ظاهرا وباطنا. وشعائره تعالى شاملة لكل ما شرعه وأمر به كالعبادات، وما اختصه من الأزمنة الفاضلة والبقاع المقدسة والأماكن المباركة، وكل ما يرمز إلى دينه الحنيف من قيم وأخلاق. والنفوس المؤمنة حين تعظم شعائر الله فإنها تقوم بها بإخلاص، متجنبة التهاون بها، حريصة على تأديتها على الوجه المشروع بحضور قلب وخشوع جوارح واستشعار عظم المقام. وتعظيم هذه الشعائر له ثمراته على النفس المؤمنة المعظمة، حيث تجد الطمأنينة والعزة والثبات مع يقظة الضمير والشعور الملازم برقابة الله في كل حال، وتعزيز الصلة به بلذة الطاعة وسكينة العبادة وتنمية روح الانضباط وارتقاء في السلم الإيماني والتزكية النفسية. وتعظيم الشعائر يرسخ هوية هذه الأمة ويقوي روابط أبنائها أينما كانوا، وتنشر مظاهر الخير والالتزام في مجتمعاتهم. فإقامة هذه الشعائر فيها على هدى ووعي وتعظيم تنشر القيم الفاضلة، وتقلل في ميادينها ومرافقها صور التعدي والانحراف، وتبرز معالم التعاون على البر والتقوى. والروح المعظمة لشعائر الله روح معطاءة مسهمة بوازعها الداخلي في بناء مجتمع متماسك، المجتمع الذي يحترم ثوابته ويعتز بهويته ويعتد بدينه ويقدم مثالا حيا لأخلاق الإسلام.

0: هي ذا النهى فارغبي وسر في سبيل الهدى وانصبي وعظم شعائره واستجب لداعي الفلاح وفيا أبي. فهيا بنا لله ربنا مع من يعظم شعائر الله موقنين أن تعظيمها من مقاييس تقوى القلوب وروافد صلاح الفرد والمجتمع ومنابع النهضة الإيمانية، نهضة تعيد للأمة قوتها وعزتها وتدفعها في آفاق تنميتها وازدهارها.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النحر، رمي الجمار وتجديد العهد، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. بعد أن وقف الحاج بعرفة وبات بمزدلفة يشرق عليه فجر يوم عظيم، وهو يوم النحر، يوم تبدأ فيه أعمال متتابعة، أولها رمي جمرة العقبة إذانا ببداية التحلل ودخول مرحلة جديدة من النسك. وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن هذه الأعمال كلها إنما هي مناسك تعبدية شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليذكروه بها ويحقق من خلالها معنى العبودية. فرمي الجمار ليس مجرد إلقاء حصيات، بل هو شعيرة عظيمة تعبر عن الامتثال لأمر الله وتجسد معنى الانقياد، حتى وإن لم يدرك العقل تفاصيل الحكمة. وقد ارتبط هذا النسك كما قيل بقصة إبراهيم عليه السلام حين اعترضه الشيطان، فكان رميه إعلانا للثبات على الطاعة ورفضا لكل وسوسة، فإن الشيطان هو العدو الأول للإنسان، فكما أخرج أبانا آدم من الجنة فما دونه كان أسهل وأيسر، فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفي هذا المعنى يقف الحاج اليوم يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكأنه يجدد عهده مع الله ويعلن براءته من الشيطان، ويقول بفعله قبل قوله: لن أتبعك ولن أنقاد لك. وفي اختيار لفظ منسكا دلالة على أن هذه الأعمال تؤدى تعبدا لا عادة، وامتثالا لا اجتهادا، فهي طاعة محضة يظهر فيها العبد خضوعه لربه سبحانه وتعالى. أخي الحاج، وأنت ترمي الجمار لا ترمي الحصى فقط، بل ارمي معها ذنوبك وعاداتك السيئة وضعفك وكل ما يبعدك عن الله. اجعل كل حجارة بداية جديدة، وكل رمية قرارا صادقا بالثبات على الطاعة. فيا رب، أعنا على أنفسنا وثبتنا على طاعتك، واجعلنا ممن جددوا العهد معك فوفقتهم وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر. صلى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست التوبة لحظة عابرة في حياة الإنسان، بل هي مسار حياة وإعادة ترتيب للعلاقة بين العبد وربه. فالتوبة ليست مجرد شعور بالخطأ، بل هي قرار بالتغيير وعودة صادقة إلى طريق الاستقامة. وحين يفهم الإنسان التوبة بهذا المعنى، فإنه يعيد تحديد وجهته ويرتب أولوياته ويصبح أكثر وعيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة أحيانا ليست في غياب المعرفة، بل في ضعف الالتزام وتأجيل التغيير والتساهل مع النفس. رسائل المناسك. أيها الحاج، قبل رحلتك المباركة استمع إلى دعوة التوبة في داخلك. فالتوبة ليست كلمات تقال، بل هي استعداد حقيقي لطاعة الله، هي إعادة ضبط للقلب وتصفية للنفس وعزم على الالتزام بأمر الله في السر والعلن. والتوبة الصادقة لا تغير مظهر الإنسان فقط، بل تغير داخله وتحوله من التردد إلى الوضوح ومن الاضطراب إلى الاتزان. فحين يتحرر القلب من ثقل الذنوب يصبح أكثر قدرة على الالتزام وأشد وعيا بحدود الله وأقرب إلى الإحسان في السلوك والتعامل. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن الحج ليس موسما عابرا للمشاعر، بل هو مدرسة للانضباط والاستقامة. وفي هذه المدرسة يتعلم الإنسان أن الالتزام بأوامر الله ليس شعورا مؤقتا، بل سلوك ينعكس على القرارات والمواقف وطريقة التعامل مع الناس. فالتوبة الحقيقية تظهر في ثبات السلوك وفي صدق الالتزام وفي حضور مراقبة الله في التفاصيل اليومية. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن باب التوبة مفتوح، وأعظم فرص التغيير تبدأ برجوع صادق إلى الله. فاحرص على أن تجعل التوبة بداية إصلاح حقيقي في حياتك، إصلاح يظهر في سلوكك وانضباطك وطريقة تعاملك وصدق علاقتك مع الله. فمن صدق في توبته وجد أثر ذلك سكينة وثباتا وطمأنينة في مسار حياته. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. هنالك شهوات ظاهرة، ولكن هنالك شهوات خفية. هذه الشهوات الخفية لا شك بأنها أخطر من تلك الظاهرة. لماذا؟ لأن الأعداء الذين يظهرون للإنسان هم أخف وطأة من أولئك الأعداء الذين لا يراهم الإنسان ولا يشعر بوجودهم. والإنسان وهو يؤدي فريضة الحج قد تهجم عليه بعض الشهوات الخفية، ومن ذلك حب الظهور أو العجب بالنفس أو أن تتعلق نفسه بالذكر الحسن والسمعة وحب المدح والثناء من قبل الآخرين. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن هذه هي أمراض قلبية خطيرة جدا. لماذا يا ترى؟ لأنها تفسد العمل وتمنع الإخلاص وتبعد عن طريق الحق والهداية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان وهو يسير في أيام الحج متنقلا بين منى وعرفات ومزدلفة ومكة مع ذلك الزحام، عليه أن يستشعر أن يبتعد عن هذه الأمراض الخفية الخطيرة، فيؤدي عملا لا يقصد منه رياء ولا سمعة، ويؤدي منسكا لا يطلب بذلك عجبا ولا رياء، فهو يذوب وسط تلك الحشود لا يراقب في عمله ذلك إلا الله عز وجل. وهنا حتى يتخلص الإنسان من هذه الأمراض الخفية والخطيرة التي تفتك بالعمل وتقصم ظهر صاحبها، هل يفرح الإنسان بمديح الناس؟ وهل يحزن إذا لم يذكر اسمه عند ذكر أولئك الذين يؤدون أعمالا طيبة؟ فإذا كان الإنسان لا يحب أن يذكر بمدح ولا يحب أن يذكر بثناء من أحد، فلا شك بأنه على الطريق الصحيح القويم الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل. وهنا نصل إلى علاج هذه الأمراض الخفية التي تؤثر في قبول العمل. ينبغي للإنسان وهو يؤدي هذه المناسك أن يخفي عمله، وكذلك عليه أن يتذكر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وينبغي كذلك أن يكثر من الدعاء بالإخلاص والابتهال والتبتل لله عز وجل. فالناس مهما كان مديحهم ومهما كان الثناء منهم، أولئك لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا في موازين الله تبارك وتعالى. ولربما إذا كان الإنسان قصد بذلك سمعة أو رياء أو إطراء من أحد، كان نصيبه ذلك المدح وذلك الإطراء وذلك الثناء من قبل الآخرين. فعلى الإنسان دائما أن ينتبه لكل ذلك، وعلى الإنسان دائما أن يتذكر بأن الوجهة هي رضا الله عز وجل، وبأن الناس مهما كان من ثنائهم وكان من إطرائهم فإن ذلك لا يزيد ولا ينقص في مقدار قيمة هذا الإنسان عند الله عز وجل. وبجانب ذلك على الإنسان أن يخفي ما كان من عمل يمكن بذلك أن يقربه إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: إن تخفوا الصدقات فنعما هي. فإذا أخفى الإنسان صدقته ولم يظهرها أمام الآخرين وقصد بذلك رضوان الله عز وجل، فلا شك بأن هذه الصدقة وهذا العمل الذي أخفاه الإنسان هو سيكون بذلك أمرا يقربه إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وبعدا عن هذه الأمراض النفسية التي تفتك بالأعمال وتسلب منها روحها وأجرها وخيرها، وأن يجعلنا من المخلصين القانتين الخاشعين الخاضعين لله عز وجل. ونصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وهو على صراط مستقيم. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة حالية، فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل يأمر. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية. وهناك وجه ثالث، وهو الذي لم نذكره ووعدنا أن نذكره في هذا اللقاء، فيجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية يأمر بالعدل. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة الفعلية يأمر بالعدل جملة صلة الموصول. وتكون هذه الجملة لها محل من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة يأمر بالعدل صفة لكلمة من التي هي نكرة موصوفة، وقد تقدم أن من في محل رفع، فتكون الجملة الفعلية يأمر بالعدل في محل رفع أيضا. وعلى هذا تكون الجملة هو على صراط مستقيم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة العدل تأتي ويراد بها الخير، وكلمة العدل تأتي ويراد بها أن يكون الأمر موافقا لما هو مطلوب شرعا، فكل ذلك يسمى عدلا. وقد ذكر الإمام أبو الحواري محمد بن الحواري في جامعه كلاما نفيسا في معنى العدل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد قال: إن العدل أن تكون السريرة كالعلانية، والعلانية كالسريرة، وإن الإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وإن المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وأبو الحواري محمد بن الحواري من أجل علماء عصره الذين عاشوا في القرن الثاني، بل عاشوا في القرن الثالث من الهجرة النبوية، وله كتاب الجامع وهو المشهور بجامع أبي الحواري، وله سيرة أيضا وهي سيرة طويلة إلى حضرموت، وهو من أجل علماء العربية ومن أجل علماء التفسير، ولا شك أنه من الفقهاء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، والذين انتقل إليهم العلم جيلا بعد جيل على نظام الطبقات، وهو نظام معروف في نقل العلم عند العمانيين. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 77 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة جريا على القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن كل واو في القرآن الكريم على هذه الصفة للعطف، إلا في موضعين فإنها تكون للاستئناف، والموضعان في سورة البقرة وقد تقدم ذكرهما مرارا. وعلى هذا الوجه تكون الواو واو العطف، وجاز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لله في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، السماوات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس، وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء، إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر، والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح جار ومجرور. ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر، ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق، وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر، فنقول في الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لمح اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا على جعل ما ليست عاملة فما بعدها مبتدأ وخبر، وعلى جعلها عاملة وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلمح الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة: ما أمر الساعة إلا كلمح البصر، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، والجملة الاسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وكانت مشاهدنا الماضية عن قصة سيدنا صالح عليه السلام ومع قومه مع ثمود، وهنا نريد أن نجمل هذه الدروس والعبر في قصة سيدنا صالح عليه السلام. فسيدنا صالح عليه السلام أرسل إلى ثمود وهو منهم، إذ أرسلنا فيهم رسولا منهم. وسيدنا صالح عليه السلام معروف فيهم بصدقه، بأمانته، بأخلاقه، بنزاهته، فهو فيهم منذ صغره، وما كان ليترك الكذب عليهم ليكذب على الله عز وجل. وكان يذكرهم بآلاء الله عز وجل وبنعمه لهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختصهم بأمور، وكيف أنهم جعلهم خلفاء من بعد عاد. ولكنهم طلبوا دليلا وآية على صدقه، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وكانت هذه الآية ناقة، لأنهم في بيئة عربية، فثمود كانوا في شمال الجزيرة العربية، وهذه البيئة التي فيها هذا الحيوان، وهم يعرفون صفاته وطبائعه، وهم يحبون في غالبهم هذا الحيوان. وكان من شأن هذه الناقة أنها لها شرب، ولهم شرب يوم معلوم، كما قال الله تعالى أيضا في سورة القمر: كل شرب محتضر. إذن يحضر كل من له يوم في الشرب ليأخذ نصيبه ولا يخلط، فلا يأتيها تأتي الناقة في يومهم ولا يأتونهم في يومها، اختبارا من الله عز وجل. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ولكنهم فتنوا بهذه الناقة، والله عز وجل هداهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، الله عز وجل يبين لهم الآيات والدلائل والعبر، وهذا أيضا معنا نحن. فالآيات واضحة عندنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون، هو مبدعه، هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن الذي بأيدينا حق من عند الله عز وجل، وطريق الهدى واضح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن وهديناه النجدين. فإذا كيف يكون هذا الإنسان؟ هل يتبع طريق الجنة وطريق النور، أم يكون من أولئك الذين يتطيرون بالأنبياء؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، من أولئك الذين تنشرح صدورهم بذكر الله عز وجل، أم بأولئك الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ إذن هذا كان شأن قوم صالح، ولذلك بدل أن يؤمنوا ويطيعوا نبيهم عليه السلام، لا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، إذ انبعث أشقاها، يأتي هذا أشقى القوم ليعقر هذه الناقة، فينسب الله عز وجل هذا العقر لهم جميعا، فعقروها. فكان هذا تواطؤ منهم، فاستحقوا بذلك العذاب في الدنيا، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. إذن هذا كان شر وسوء المعصية والذنب، ولذلك على المؤمن أن يجدد توبته واستغفاره. والله عز وجل يذكر لنا في هذا السياق الاستغفار، استغفروا ربكم لعلكم ترحمون. هذا الاستغفار الذي يأتي بالرحمة ويأتي بالخير ويأتي بالنور ويأتي بالبركة. فهل نعتبر بمهلك ثمود؟ وكيف أن الآيات والنذر تأتيهم فيعرض عنها فيستحب العمى على الهدى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل هذا القلب، هل قلبي، هل قلبك، هل قلبك يدكر ويتعظ بهذه المشاهد القرآنية التي يحكيها الله عز وجل في كتابه الكريم ونأخذ منها الدروس والعبر؟ أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وبهذا ينتهي حديثنا عن سيدنا صالح عليه السلام وعن قومه عن ثمود. وإلى الملتقى في مشهد قرآني آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النحر، رمي الجمار وتجديد العهد، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، بعد أن وقف الحاج بعرفة وبات بمزدلفة يشرق عليه فجر يوم عظيم، وهو يوم النحر، يوم تبدأ فيه أعمال متتابعة، أولها رمي جمرة العقبة إذانا ببداية التحلل ودخول مرحلة جديدة من النسك. وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن هذه الأعمال كلها إنما هي مناسك تعبدية شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليذكروه بها ويحققوا من خلالها معنى العبودية. فرمي الجمار ليس مجرد إلقاء حصيات، بل هو شعيرة عظيمة تعبر عن الامتثال لأمر الله وتجسد معنى الانقياد، حتى وإن لم يدرك العقل تفاصيل الحكمة. وقد ارتبط هذا النسك كما قيل بقصة إبراهيم عليه السلام حين اعترضه الشيطان، فكان رميه إعلانا للثبات على الطاعة ورفضا لكل وسوسة، فإن الشيطان هو العدو الأول للإنسان، فكما أخرج أبانا آدم من الجنة فما دونه كان أسهل وأيسر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفي هذا المعنى يقف الحاج اليوم يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكأنه يجدد عهده مع الله ويعلن براءته من الشيطان، ويقول بفعله قبل قوله لن أتبعك ولن أنقاد لك. وفي اختيار لفظ منسكا دلالة على أن هذه الأعمال تؤدى تعبدا لا عادة، وامتثالا لا اجتهادا، فهي طاعة محضة يظهر فيها العبد خضوعه لربه سبحانه وتعالى. أخي الحاج، وأنت ترمي الجمار لا ترمي الحصى فقط، بل ارم معها ذنوبك وعاداتك السيئة وضعفك وكل ما يبعدك عن الله. اجعل كل حجارة بداية جديدة، وكل رمية قرارا صادقا بالثبات على الطاعة. فيا رب أعنا على أنفسنا، وثبتنا على طاعتك، واجعلنا ممن جددوا العهد معك فوفقتهم وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا متواصلين في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد انتقل بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجوانب الاجتماعية التي أرسل دعائمها آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي بيّنت أو جعلت للاقتصاد مناخا اجتماعيا متفردا لا يكاد يوجد في مكان آخر إلا في الاقتصاد الذي تحكمه آيات الكتاب العزيز. وذلك أننا نعلم أن الاقتصاد لا يمكنه أن يكون منتعشا، بل أن يصير نحو الرواج، إلا إن كانت له بيئة اجتماعية داعمة لهذا الرواج. ومن هنا نجد الإسلام يعنى بالأفراد الذين يقوم عليهم الاقتصاد، الذين يقوم على كواهلهم الأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى لاستنباط خيرات هذه الأرض. فإن هؤلاء إن ساءت مكانتهم أو ساءت نفسياتهم، فإنهم لن ينتجوا ولن يكون الاقتصاد قويا، إلا إن كانت نفسيات هؤلاء وكانت العلاقات الاجتماعية التي تربط الناس قوية. دون ذلك لن يكون هنالك شيء. حينما نزلت آيات الكتاب العزيز كانت هنالك مشكلة اجتماعية كبيرة في المجتمعات الإنسانية كلها، هي مشكلة الرق. فيا ترى هؤلاء الرقيق الذين هم في أبسط تعريفاتهم هم بشر في ذلك الوقت، على أي حال هم بشر جردوا من كل الحقوق المدنية، صاروا محلا للبيع والشراء، كانوا موضوعا للتملك من قبل الآخرين، والتنظيمات الاجتماعية كلها تعترف بهذا، فهم يخرجونهم من دائرة البشر ويدخلونهم في نطاق الأشياء، فهم يباعون ويشترون ويملكون ويوهبون، يمارس الإنسان عليهم كل ما يمارسه على بقية الأشياء التي تسلطه عليها حقوق الملكية. وهنا نقول إن هذا الواقع الذي كانت عليه المجتمعات في ذلك الحين، إن هذا الحال كيف يمكنه أن تكون علاقات المجتمع بين أصحابه قوية، العلاقات التي تجمع أفراد هذا المجتمع قوية؟ هذه المشكلة التي هي مؤلمة حقا لكل إنسان، كيف يصبح إنسان من بني آدم الذي هو أخ لهم لأن أصله آدم فكلهم إخوة. ما هي حقيقة موقف الإسلام من الرق؟ هل الإسلام يدعو إلى الرق؟ هل الإسلام يشرع الرق؟ وهل هو يقره ويحبه كما يفعل كثير من الناس؟ ما الذي يمكننا أن نقرأه من آيات الكتاب العزيز في هذا؟ لأننا سنعلم سويا أن هؤلاء، أن هذه الطبقة من البشر التي جردت من كل الحقوق المدنية التي تليق بتكريم الله تعالى لبني آدم، هؤلاء لن يكونوا إلا ناقمين للمجتمع، لأنهم يتعرضون للإيذاء، لأنهم يعاملون أجلكم الله كما تعامل الحيوانات، كما تعامل سائر الأشياء. هل هذا شيء يقره شرع الله تعالى؟ وهل الدين في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات، أيا كان هذا الدين حينما يكون من عند الله تعالى، هل هذه الأديان هي التي تكرس هذا الأمر؟ هي التي تضفي عليه المشروعية؟ أم أنه شيء يبتدعه أبناء آدم؟ نحن في هذا السياق وفي مجال بيان الإضاءات الاقتصادية في كتاب الله تعالى، وفي مجال بيان البيئة الاجتماعية التي تأتي بها آيات الكتاب العزيز لأي مجتمع من المجتمعات، سنبين بإذن الله تعالى ونستهدي بآيات من الكتاب العزيز لتبين موقف الإسلام من هذه الطائفة من البشر، من بني آدم، كيف يتعامل معهم. وفي حقيقة الأمر ليست هذه الظاهرة خاصة بمجتمعات العرب حينها، بل إن ظاهرة الرق شائعة في كل المجتمعات القديمة. ما يكاد يشد مجتمع من المجتمعات إلا وفيه هذا، ومن ذلك المجتمعات الإسلامية الأولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث وهذه الظاهرة موجودة في مجتمعهم. بل إننا سنجد أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين هم الذين كانوا يضفون المشروعية على هذا الواقع الاجتماعي، وهذا سواء كانوا مفكرين شرقيين أم كانوا مفكرين غربيين. هؤلاء كلهم كانوا يحضون على هذه الظاهرة، وما كانوا يعاملون العبيد وغيرهم إلا على أنهم من الحيوانات أجلكم الله تعالى. القائمون على الشرائع في ذلك الحين كان هؤلاء كلهم يضفون المشروعية على هؤلاء، على هذه الطبقة. لكن حينما تنظر إلى الأديان فإنك ستجد جليا في حال الأديان أن الأديان في نظرتها إلى الناس لا تنظر إليهم إلا على أنهم محل للتكليف الشرعي، والتكليف الشرعي تفترض فيه الحرية، فذلكم شرطها. والله سبحانه وتعالى نجده في آيات كثيرة من الكتاب العزيز يأتي بالحدود، يحرم الاستطالة على أموال الآخرين، يحرم السرقة. فكيف يمكن بحال من الأحوال، إن كانت سرقة الأشياء محرمة، كيف يمكن بحال من الأحوال أن تبيح الشرائع سرقة البشر؟ لأن هؤلاء أصلهم واحد، فكلهم بنو آدم. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فكلهم مكرمون، كلهم لهم منزلة عند الله تعالى، كلهم مكلفون. والعبد حينما لا يستطيع أن يصدر عن رأيه ولا عن اختياره، فهذا أقرب إلى الإكراه وإلى أنه لا يستطيع أن يمارس تعاليم دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول إن الأديان من حيث أصلها ما كانت تحض على بقاء مثل هذه الظاهرة. وستجدون أننا سنثبت بإذن الله تعالى من واقع آيات الكتاب العزيز أن آيات الكتاب العزيز قد جففت كل منابع الرق وكل منابع العبودية، وما أرادت بذلك إلا أن تقضي على هذه الظاهرة كلها. ولو أن آيات الكتاب العزيز أعملت كما هي في ظاهرها وكما تصرف نبينا صلى الله عليه وسلم لما سبقت مجتمعات المسلمين عن طريق الحضارة الغربية في الأزمان المتأخرة إلى القضاء على هذه الظاهرة بالآيات الكتاب العزيز، حينما نجعلها بعيدة عن المواقف الشخصية لكثير من القائمين والمتكلمين باسم الشرائع، هذه كلها حينما نجعلها بعيدة كلها تؤدي إلى أن لا تكون هذه الظاهرة في مجتمعات المسلمين، بل كلهم قادرون على العمل بما يريدون، كلهم قادرون على الإبداع، ليس ثمة من هو مأسور بأسر العبودية وبأسر الاسترقاق الذي يجعله أجلكم الله تعالى كالحيوانات وكالبهائم. إذن هذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لن نلوي على قناعات فكرية ولا على أوضاع اقتصادية ولا على مخلفات تاريخية في نظام الأسر وفي نظام الاسترقاق، بل سنستهدي بإذن الله سبحانه وتعالى بآيات الكتاب العزيز التي هي كثيرة جدا حينما تعرضت لهذه الظاهرة. والمعلوم أن ظاهرة العبودية والاسترقاق كانت لها أسباب متعددة تجعل الإنسان من العبيد، منها الخطف والقرصنة التي كانت تغذي أسواق النخاسة في ذلك الوقت بموضوع تجارتها من البشر الذين استحالوا إلى أشياء لمحض تمكن الأقوياء منهم، ومن ذلك القمار والميسر، فيتقامر شخصان ينتهي الأمر بأحدهما أو أفراد عائلته إلى الرق، ومنها الإعسار في الدين. فلذلك حينما كان من نظام الجاهلية أن الإنسان حينما لا يستطيع الوفاء بدينه يؤدي به الحال إلى أن يكون مملوكا للشخص الدائن، فيصبح بذلك رقيقا وعبدا مملوكا. ومنها التوالد، فأبناء الإماء لا يكونون إلا عبيدا مثل أمهاتهم. هذه كلها مصادر موجودة في ذلك الحين، ما هي نظرة الإسلام إليها وهل تقرها شريعة الإسلام؟ هذا كله بإذن الله تعالى أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ما سنعرضه في آيات الكتاب العزيز في لقاءات أخرى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحوسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. هنالك شهوات ظاهرة، ولكن هنالك شهوات خفية. هذه الشهوات الخفية لا شك بأنها أخطر من تلك الظاهرة. لماذا؟ لأن الأعداء الذين يظهرون للإنسان هم أخف وطأة من أولئك الأعداء الذين لا يراهم الإنسان ولا يشعر بوجودهم. والإنسان وهو يؤدي فريضة الحج قد تهجم عليه بعض الشهوات الخفية، ومن ذلك حب الظهور أو العجب بالنفس أو أن تتعلق نفسه بالذكر الحسن والسمعة وحب المدح والثناء من قبل الآخرين. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن هذه هي أمراض قلبية خطيرة جدا. لماذا يا ترى؟ لأنها تفسد العمل وتمنع الإخلاص وتبعد عن طريق الحق والهداية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان وهو يسير في أيام الحج متنقلا بين منى وعرفات ومزدلفة ومكة مع ذلك الزحام، عليه أن يستشعر أن يبتعد عن هذه الأمراض الخفية الخطيرة، فيؤدي عملا لا يقصد منه رياء ولا سمعة، ويؤدي منسكا لا يطلب بذلك عجبا ولا رياء، فهو يذوب وسط تلك الحشود لا يراقب في عمله ذلك إلا الله عز وجل. وهنا حتى يتخلص الإنسان من هذه الأمراض الخفية والخطيرة والتي تفتك بالعمل وتقصم ظهر صاحبها، هل يفرح الإنسان بمديح الناس؟ وهل يحزن إذا لم يذكر اسمه عند ذكر أولئك الذين يؤدون أعمالا طيبة؟ فإذا كان الإنسان لا يحب أن يذكر بمدح ولا يحب أن يذكر بثناء من أحد، فلا شك بأنه على الطريق الصحيح القويم الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل. وهنا نصل إلى علاج هذه الأمراض الخفية التي تؤثر في قبول العمل. ينبغي للإنسان وهو يؤدي هذه المناسك أن يخفي عمله، وكذلك عليه أن يتذكر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وينبغي كذلك أن يكثر من الدعاء بالإخلاص والابتهال والتبتل لله عز وجل. فالناس مهما كان مديحهم ومهما كان الثناء منهم، أولئك لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا في موازين الله تبارك وتعالى. ولربما إذا كان الإنسان قصد بذلك سمعة أو رياء أو إطراء من أحد، كان نصيبه ذلك المدح وذلك الإطراء وذلك الثناء من قبل الآخرين. فعلى الإنسان دائما أن ينتبه لكل ذلك، وعلى الإنسان دائما أن يتذكر بأن الوجهة هي رضا الله عز وجل، وبأن الناس مهما كان من ثنائهم وكان من إطرائهم فإن ذلك لا يزيد ولا ينقص في مقدار قيمة هذا الإنسان عند الله عز وجل. وبجانب ذلك على الإنسان أن يخفي ما كان من عمل يمكن بذلك أن يقربه إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: إن تخفوا الصدقات فنعما هي. فإذا أخفى الإنسان صدقته ولم يظهرها أمام الآخرين وقصد بذلك رضوان الله عز وجل، فلا شك بأن هذه الصدقة وهذا العمل الذي أخفاه الإنسان هو سيكون بذلك أمرا يقربه إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وبعدا عن هذه الأمراض النفسية التي تفتك بالأعمال وتسلب منها روحها وأجرها وخيرها، وأن يجعلنا من المخلصين القانتين الخاشعين الخاضعين لله عز وجل. ونصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت

إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى

0: قال سآوي.
1: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: نجعل مسك ختام حديثنا اليوم ختاما للآية المباركة التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تتحدث عن المواقف المتناقضة بين أعداء الإسلام، فإذا كان الموقف من الإسلام كان موقفا موحدا.
2: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: إن الآية العظيمة هذه الآية ككثير من الآيات تحذر المسلمين عن أن ينخرطوا في سلك أولئك المتخالفين، وتأمرهم في طيات الحديث عنهم بالوحدة وعدم التخالف، لأن التخالف هو الذي يفضي إلى الضلال.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل كلمة يحكم وما المعنى منها؟
0: جميل، أصل الحكم الفصل بين المتخاصمين، وأصل الحكم مشتق من الحكمة التي هي حديدة اللجام في فم الفرس، لأنها
1: تفصل بين الفكين.
0: لا، لأنها تحكمها، أي تمنعها من الذهاب هنا وهناك، وتمنعها من الجماح. فعلى أي حال، أصل الحكم مأخوذ أيضا من الحكمة، والحكمة مأخوذة من الحكمة، والتي هي تلك الحديدة. فالحكم بعد الفصل يمنع المتخاصمين من أن يتعدى بعضهم على بعض. هذا أصل معنى الحكم ومعنى يحكم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم، وفي ماذا يحكم؟
0: المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى فصل القضاء في الآخرة، فلا أحد يستطيع أن يحير جوابا أو أن يملك خطابا إلا بإذنه. والمقصود من ذلك أن أمرهم سيظهر عيانا، فالله لا ينزل كما ينزل غيره ليحكم، ولا يكون مع الخصمين هكذا مواجهة، وإنما المقصود من ذلك يظهر حساب هؤلاء وجزاؤهم. فهذا هو الفصل، كل يأخذ ما يستحقه في الآخرة من جزاء على كذبه في الدنيا أو على صدقه، فالله يحكم بينهم يوم القيامة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من تقديم المبتدأ على الخبر هنا في قوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم؟
0: أولا، المبتدأ مقدم من أصله، ولكن جيء بالجملة خبرا وهي مشتملة على ضميره، تقوية للحكم واختصاصا أن الله هو وحده سيحكم لا غيره، كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالحكم يومئذ لله وحده، لا يمكن أن يتدخل حاكم آخر، فالحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله. هذا معنى تقوية إسناد الجملة مرتين إلى الضمير تارة وإلى الظاهر أخرى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لدي سؤال كلي في هذه الآية.
0: هات سؤالك الكلي في هذه الآية يا أحمد.
1: في قوله تعالى يا أستاذنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، من خلال تفسيرك يا أستاذنا فهمنا أن اليهود تنكر ما لدى النصارى وأن النصارى ينكرون ما لدى اليهود.
0: نعم نعم، حقا، وذلك شأنهم ودأبهم.
1: فهل يمكن أن نطلق هذا الإطلاق ذاته على ما يطلقه أو تطلقه الشيع الإسلامية على بعضها البعض أحيانا في تنافر أو في اختلاف؟
0: إذا كان هذا الأمر في العقيدة، نعم، فيكون أمرا مذموما جدا، وما جاءت به الشريعة نصا لا يجوز الاختلاف فيه. فأي شيء نصت عليه الآيات القرآنية أو الأحاديث الصحيحة لا يجوز التخالف فيه مما هو نص، أما ما كان ظاهرا أو ما كان من الفروع مستفادا بالاجتهاد فيمكن أن يكون الاختلاف فيه، والاختلاف فيه رحمة. وينبغي بل يجب على المسلمين أن لا يكفر بعضهم بعضا فيما يكون من مجال الاعتقاد، يجب أن يتفقوا عليه، لأن الاعتقاد أمر جازم يستند على النصوص الصحيحة المتواترة،
1: وإلا أصبح حالنا كحال اليهود والنصارى.
0: نعم، ولذلك فإن الاختلاف في العقيدة والاختلاف فيما علم من الدين بالضرورة اختلاف جوهري لا يجوز أن يصدر من أي فريق من المسلمين ومن أي طائفة. نعم، الاختلاف في الفروع شيء آخر، لأن ذلك تابع للأفهام وتابع لصحة الأخبار
1: والاجتهاد أيضا.
0: نعم نعم
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: نحن تعرضنا لهذه الجملة كثيرا وتحدثنا بما هو كاف، والجملة هي يوم القيامة، فهل تحدثنا عن المغزى من المجيء بها في هذا السياق؟
0: المغزى من ذلك أن الله يعلم كل شيء يقوله الناس ويعتقدونه، وأنه مدخر لهم يوم القيامة، وأن كل شيء سينكشف هناك يوم تكشف الستائر وتظهر الجرائر، هناك لا يكون ستر. أما في الدنيا فالله يستر على عباده، وفي الحديث لو تكاشفتم ما تدافنتم في هذه الحياة. نعم، ولكن سيظهر يوم القيامة كل شيء، فستظهر الحقائق هناك لكل الناس عيانا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المقصود بقوله تعالى فيما كانوا فيه يختلفون؟
0: المقصود من ذلك فيما اختلفوا فيه من العقائد وعدم اتباع الشرائع، فكل يكفر الآخر ولا يتبع الشريعة التي أمر باتباعها، هذا هو الاختلاف المذموم. كذلك اختلفوا في القرآن.
2: اختلفوا في القرآن؟
0: نعم، اختلفوا في القرآن وفي من جاء به، وشارك هؤلاء مشركي العرب في ذلك، فقد اختلفت أقاويلهم في القرآن، منهم من يقول أساطير الأولين، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا، والواقع أن الاختلاف الجوهري في التشريع هو المذموم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون؟
0: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. المغزى من ختم هذه الآية بهذه الجملة طمأنة المسلمين أن ذلك كله لا يغيب أبدا، وأن الله عالم به. ثم المغزى من ذلك تحذير المسلمين عن أن ينخرطوا في سلك الاختلاف، وأن ذلك كله في كتاب محصي. والمغزى من ذلك أيضا وعيد هؤلاء المختلفين.
2: وعيد هؤلاء المختلفين؟
0: نعم، فإذا سمعوا هذه الجملة وتدبروها حق التدبر ارتدعوا لو كانوا على صواب، لكنهم للأسف كانوا في غمرة وسيظلوا في غمرة حتى يقضي الله بين الخلائق.
1: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع آية أخرى، وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائل

0: هذه العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والانضباط وحسن السير في الطريق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، عندما تبدأ السفر إلى بيت الله الحرام فإن الرحلة لا تبدأ من الطريق فقط، بل تبدأ من الداخل، من فهمك لمعنى السير وطبيعة المسافة وحقيقة الوصول. فالمسافات في الحج ليست مجرد انتقال بين الأماكن، بل هي جزء من منظومة تربي الإنسان على الصبر والانضباط وحسن إدارة الطريق. فالسير ليس حركة جسد فقط، بل هو تدريب على الثبات والاستمرار وإدارة الجهد بوعي واتزان. وكأن الطريق يقول لك بهدوء إن الوصول لا يعتمد على السرعة فقط، بل على وضوح الاتجاه والثبات على المسار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، ليس طول المسافة عائقا إذا كان القلب متجها إلى الله، وليس التعب مشكلة إذا كان الطريق واضحا والمقصد عظيما. ففي الحج يتعلم الإنسان أن السير إلى الله لا يقوم على الاندفاع المؤقت، بل على الاستمرار والثبات، وأن النجاح في الطريق ليس في البدايات القوية فقط، بل في القدرة على المواصلة دون اضطراب أو تراجع. فالمسافة تعلم الإنسان كيف ينظم جهده، وكيف يوازن بين قدرته وطريقته، وكيف يحافظ على ثباته حتى يبلغ مقصده.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين يدرك الإنسان أن القرب من الله يحتاج إلى صبر واستقامة، يصبح أكثر طمأنينة وأهدأ سلوكا. فليست العبرة بالسرعة، بل بالثبات على الطريق. وليس المهم أن تبدأ بقوة فقط، بل أن تستمر بوعي واتزان. وهكذا تبقى رسالة المسافات في الحج رسالة تذكر الإنسان أن الطريق إلى الله يحتاج إلى صدق وانضباط واستمرار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، من معاني المسافات في الحج أن نتعلم أن الطريق إلى الله لا يقاس بطوله، بل بصدق السير فيه. فاجعل لحياتك مسارا واضحا، وامض في طريقك بثبات وهدوء، ولا تدع الاضطراب يفقدك اتزانك، فمن ثبت على الطريق وصل بإذن الله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النحر، رمي الجمار وتجديد العهد، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. بعد أن وقف الحاج بعرفة وبات بمزدلفة، يشرق عليه فجر يوم عظيم، وهو يوم النحر، يوم تبدأ فيه أعمال متتابعة، أولها رمي جمرة العقبة إذانا ببداية التحلل ودخول مرحلة جديدة من النسك. وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن هذه الأعمال كلها إنما هي مناسك تعبدية شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليذكروه بها ويحققوا من خلالها معنى العبودية. فرمي الجمار ليس مجرد إلقاء حصيات، بل هو شعيرة عظيمة تعبر عن الامتثال لأمر الله وتجسد معنى الانقياد، حتى وإن لم يدرك العقل تفاصيل الحكمة. وقد ارتبط هذا النسك كما قيل بقصة إبراهيم عليه السلام حين اعترضه الشيطان، فكان رميه إعلانا للثبات على الطاعة ورفضا لكل وسوسة، فإن الشيطان هو العدو الأول للإنسان، فكما أخرج أبانا آدم من الجنة فما دونه كان أسهل وأيسر، فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفي هذا المعنى يقف الحاج اليوم يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكأنه يجدد عهده مع الله ويعلن براءته من الشيطان، ويقول بفعله قبل قوله: لن أتبعك ولن أنقاد لك. وفي اختيار لفظي منسكا دلالة على أن هذه الأعمال تؤدى تعبدا لا عادة، وامتثالا لا اجتهادا، فهي طاعة محضة يظهر فيها العبد خضوعه لربه سبحانه وتعالى. أخي الحاج، وأنت ترمي الجمار لا ترمي الحصى فقط، بل ارمي معها ذنوبك وعاداتك السيئة وضعفك وكل ما يبعدك عن الله. اجعل كل حجارة بداية جديدة، وكل رمية قرارا صادقا بالثبات على الطاعة. فيا رب، أعنا على أنفسنا وثبتنا على طاعتك، واجعلنا ممن جددوا العهد معك فوفقتهم وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تعظيم الشعائر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله، له الحمد، ما أطل الصباح برداء من نور، فأضفى السرور وبدد كل ديجور. ما أجمل قلب المؤمن إذ تتجلى فيه عظمة شعائر الله، فلا يراها أعمالا ظاهرية مجردة يؤديها، إنما يستشعر ما لها من معان جليلة تحيي الضمير وتوجه السلوك. فتعظيم الشعائر نابع من تعظيم المشرع العظيم جل جلاله، وحينما يمتلئ القلب بإجلال الله انعكس ذلك توقيرا لما شرع، واعتزازا بدينه، وحرصا على إقامة حدوده، واتباعا لما يرضيه ظاهرا وباطنا. وشعائره تعالى شاملة لكل ما شرعه وأمر به كالعبادات، وما اختصه من الأزمنة الفاضلة والبقاع المقدسة والأماكن المباركة، وكل ما يرمز إلى دينه الحنيف من قيم وأخلاق. والنفوس المؤمنة حين تعظم شعائر الله فإنها تقوم بها بإخلاص، متجنبة التهاون بها، حريصة على تأديتها على الوجه المشروع بحضور قلب وخشوع جوارح واستشعار عظم المقام. وتعظيم هذه الشعائر له ثمراته على النفس المؤمنة المعظمة، حيث تجد الطمأنينة والعزة والثبات مع يقظة الضمير والشعور الملازم برقابة الله في كل حال، وتعزيز الصلة به بلذة الطاعة وسكينة العبادة وتنمية روح الانضباط وارتقاء في السلم الإيماني والتزكية النفسية. وتعظيم الشعائر يرسخ هوية هذه الأمة ويقوي روابط أبنائها أينما كانوا، وتنشر مظاهر الخير والالتزام في مجتمعاتهم. فإقامة هذه الشعائر فيها على هدى ووعي وتعظيم تنشر القيم الفاضلة، وتقلل في ميادينها ومرافقها صور التعدي والانحراف، وتبرز معالم التعاون على البر والتقوى. والروح المعظمة لشعائر الله روح معطاءة مسهمة بوازعها الداخلي في بناء مجتمع متماسك، المجتمع الذي يحترم ثوابته ويعتز بهويته ويعتد بدينه ويقدم مثالا حيا لأخلاق الإسلام.

0: الله يا ذا النهى فارغبي وسر في سبيل الهدى وانصبي وعظم شعائره واستجب لداعي الفلاح وفيا أبي. فهيا بنا لله ربنا مع من يعظم شعائر الله موقنين أن تعظيمها من مقاييس تقوى القلوب وروافد صلاح الفرد والمجتمع ومنابع النهضة الإيمانية، نهضة تعيد للأمة قوتها وعزتها وتدفعها في آفاق تنميتها وازدهارها.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة، ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. واشنطن وطهران تعلنان إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب، ويقتربان من تمديد وقف إطلاق النار ل60 يوما. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب إريتريا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس دونالد ترامب قوله إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ بخصوصها قرارا خلال الأيام المقبلة. بينما نقلت وسائل أنباء عالمية عن وسطاء اقتراب واشنطن وطهران من تمديد وقف إطلاق النار ل60 يوما. يأتي ذلك بعد زيارة أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، التقى خلالها بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف. وقال الوسيط الباكستاني إنها أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن بلاده باتت في مرحلة إنجاز إطار تفاهم مع الولايات المتحدة، وهو ما أقره في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي ألمح خلال زيارته إلى الهند عن فرصة لأن توافق إيران قريبا على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. أعلن الجيش اللبناني تعرض إحدى ثكناته في جنوب لبنان لاستهداف إسرائيلي أسفر عن إصابة جندي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قرى وبلدات جنوب لبنان. في المقابل أكد حزب الله استهدافه مواقع وآليات إسرائيلية قرب الحدود. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 6 مسعفين، لتتجاوز حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان 3120 قتيلا وأكثر من 9500 مصاب. في قطاع غزة استشهد طفل وخمسة فلسطينيين من عناصر الشرطة، كما أصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية استهدف نقطة أمنية وموقعا للشرطة شمال غرب القطاع وسط مواصلة الاحتلال الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 18 شخصا وإصابة العشرات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما كثفت القوات الأوكرانية من هجماتها على منشآت النفط والمصانع الروسية أدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق.
في المقابل استهدفت طائرة مسيرة روسية جنازة في مدينة سومي الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، فيما أدى هجوم على منشآت نفط وغاز في منطقتي خاركيف وبولتافا إلى إلحاق أضرار جسيمة في المعدات وحرائق واسعة في المنطقة. كشف البنك الدولي في وثيقة داخلية أن 27 دولة بدأت تفعيل آليات تمويل طارئة منذ اندلاع الحرب الإيرانية للحصول على دعم مالي سريع من برامج البنك وسط تداعيات واسعة على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية. وأشار البنك الدولي إلى أن أدواته التمويلية قد توفر ما بين 20 و25 مليار دولار بشكل فوري، مع إمكانية رفعها إلى 100 مليار دولار لاحقا. في السودان توفي ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص نحو 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب نشر مزيد من الموظفين. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإغاثة تعمل في ظروف صعبة تتسم بالنزاعات والحركة السكانية المكثفة. وأسفر تفشي المرض حتى الآن عن وفاة 177 شخصا من بين 750 حالة إصابة مشتبه بها. في بنغلاديش أودى تفشي الحصبة بأكثر من 500 طفل، مسجلا أعلى حصيلة وفيات منذ عقود لمرض يمكن الوقاية منه. وتعاني المستشفيات في داكا ضغطا هائلا جراء تزايد الحالات ونقص أسرة العناية المركزة. وأطلقت بنغلاديش حملة تطعيم واسعة النطاق لمكافحة تفشي المرض، شملت حتى الآن 18 مليون طفل. وتأتي حصيلة الوفيات بعدما أكدت الحكومة في بنغلاديش احتواء تفشي المرض، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات في العديد من المناطق التي كانت متضررة بشدة. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 90 شخصا على الأقل. وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخرجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عددا داخليا سنويا بلغ 68%، إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة 5 من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في مشروع البنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد.
وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شارك سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء الصحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. واشنطن وطهران تعلنان إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب ويقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاة وسلاما أزكى من العبير وأنقى من الماء النمير على حبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، أحييكم بتحية السلم والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي جعلناه يختص بمواضيع الأسرة والزواج وتربية الأبناء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبو إليه، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أمتع الأوقات وأجمل اللحظات. كما يسرني ويسعدني أن أرحب بضيفنا الكريم وبأستاذنا وشيخنا الشيخ الجليل أحمد بن سعود السيابي، فأهلا وسهلا بك بيننا.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال.
1: شيخ أحمد بن سعود السيابي، كان الحديث في الحلقة السابقة حديثا جميلا ورائعا عن خلق الأمانة، ونريد اليوم أن نواصل الحديث حول هذا الموضوع، وكان ختام حديثكم في الحلقة السابقة عن موضوع ضرورة العفة والترفع عن الدخول في العلاقات غير الشرعية أو التعاطي مع المشكلات الزوجية بطرق غير شرعية أو بطرق سلبية. كلنا شوق بالاستمرار بالحديث عن هذا الموضوع، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرأة الصالحة العفيفة يجب أن تبقى مع زوجها وأن لا تعرض نفسها لغيره على الإطلاق.
1: إذن يعني هذه خيانة للأمانة؟
2: طبعا خيانة بكل المقاييس. هذه خيانة بكل المقاييس، أن تسلم امرأة جسدها إلى شخص غير زوجها. هذه من أكبر الخيانات. يعني كما ذكرت، أن تكون لبست أحسن ملابسها وتزينت أحسن زينتها وتعطرت بأحسن العطور، وذلك من مال الزوج أو من مالها في الحقيقة، وتعرض نفسها لغير زوجها، هذه خيانة من أكبر الخيانات. فعلى المرأة العفيفة أن تترفع عن هذا، جدا أن تترفع. يعني وحتى وهي لم تتزوج كذلك، لا يمكن أن تدخل في علاقة غير علاقة زوجية مع أي إنسان آخر. يعني هذا طبعا لا يتناسب على الإطلاق. يعني فقضية يعني
1: بعض النساء تمارسه انتقاما، اكتشفت منه خيانة فتنتقم منه بنفس ما فعل في حقها.
2: بس لكن هذه هي ينقص منها، هي أكثر ينقص منها. هي تنصح زوجها، عليها أن تنصح، أن توعظه، أن تخبره ما سمعت وما لاحظت، لكن هي تفعل نفس الفعل. طبعا هذا غير، هو طبعا لا شك أنه لا يجوز ذلك له، لكن أيضا كذلك لا يجوز لها ذلك.
1: هل يمكن القول من خلال كلامكم أنه لا يجوز للمرأة بشكل مضاعف؟
2: طبعا من هذا القبيل ما، والله كلاهما هو خيانة. حتى هو الزوج لا يمكن أن يخون يعني زوجته في هذه الحالة، كذلك الزوجة لا يمكن أن تخون زوجها. لا نقول على أن هي طبعا يضاعف عليها طبعا يعني بشكل مضاعف، لكن من حيث على أن يعني يجب أن تكون أن تبتعد في الحقيقة، لأن العرف المجتمعي إن ما يفعله الزوج ليس عارا على أهله، لكن خيانة الزوجة ليس هو فقط عارا عليها وحدها، هي عار على أهلها، على أسرتها، على جماعتها، أولادها، على أولادها، على عشيرتها، على قبيلتها، على قومها. كلهم خلاف ينظرون إلى ما يعلموا عنها، ينظرون إليها نظرة دونية، نظرة مقززة. فعليها أن تبتعد للفتاة بشكل عام، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، عليها أن تبتعد عن هذه العلاقة الجنسية مع غير الأزواج.
1: وإن كانت هي متعة آنية، لكن أثارها البعيدة يعني جدا مؤلمة.
2: طبعا هذه
1: عليها وعلى أولادها.
2: صحيح صحيح، هذه متعة دائما، متعة بالحرام طبعا هي عواقبها وخيمة جدا.
1: صحيح.
2: وخيمة جدا.
1: للأسف غياب السكينة، غياب هذه المعاني الجميلة حول المودة والرحمة، جعلت هذه العلاقات سيئة تنتشر،
3: وصار الأزواج اليوم في شك، الزوج يشك في زوجته وهي تشك في زوجها، ففقدنا أجمل مشاعر وأجمل سكينة في البيت بسبب هذه النماذج التي نسمعها بشكل كبير.
2: هو لا شك هذا فعلا يعني يبعث على الشكوك. حتى بعض الأزواج لما يشاهد التلفاز ويرى المذيعات الجميلات ويعجب بهن أمام زوجته، هذا ليس من الأدب،
3: صحيح،
2: وليس من الأخلاق الحسنة،
3: وإن كان مازحا
2: لأن هي المرأة ما عندها مزاح في هذه الناحية، يعني عندها جد أن يظهر إعجابه بمذيعة معينة أو يعني أو بممثلة أو غير ذلك. فهذه طبعا يعني بعض الأزواج يقول، يعني أخبرت عن بعض الأزواج يقول زوجته هذا شوف الجميلات، هذا الجميلات ما أنتي
3: أمام عينها، يعني
2: أمام عينها طبعا
3: إهانها،
2: ما تحملت فحدث الطلاق بينهما، ما تحملت
3: طبعا.
2: أي مرة تتحمل
3: أبدا،
2: يقولها واحد زوج يقول هذا اللي هشوف الجميلات ما أنتي نوبة،
3: وما احترمها في هذا الموقف،
2: ما احترمها. كيف أنت أخذتها من أوليائها، أخذتها من أبيها وأمها،
3: تقبلتها في البداية
2: وقبلتها وتزوجتها ويعني وأذهبت بكارتها وأذهبت شبابها،
3: والآن تقول هذا الكلام،
2: هذه قلة أدب حقيقة،
3: صحيح،
2: قلة
3: صحيح.
2: أدب وسخافة وقلة عقل
3: بتعليق واحد قر إلى الانفصال وإلى مشاكل كثيرة.
2: نعم،
3: ما الداعي إلى كل هذه الأشياء؟
2: صحيح.
3: حتى في القرآن الكريم يقولوا عاشرهن بالمعروف،
2: طبعا لا شك، طبعا المعاشرة بالمعروف هو أهم شيء. طبعا نعم، لأن لا بد المعاشرة هنا بالمعروف، وهذا في العقد، يعني العقل، وأخذنا منه ميثاق الغليظة، هو مش ميثاق الغليظ، وذلك العقد الذي جرى، عقد الزواج، هذاك الميثاق الغليظ، فلا بد يكون هناك، هذا مذكور فيه، يعني فإمساك بالمعروف أو تصريح بالإحسان، إمساك بالمعروف هو المعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. أي.
3: طيب تكملة الآية، فإذا كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
2: أي طبعا،
3: هذه آية تعلمنا الأدب مهما طبعاً من
2: طبعا طبعا طبعا نعم صحيح. قد يكون أنت كرهتك الله تعالى جعل لك الخير، ما تعلم فيه ذاك الكره وأنت كارهن في ذاك المكروه. أي فيه خير عظيم، لكن أنت ما حاس، أنت ذيك ساعة في ظاهر الأمر تكرهه بس تبغض، لكن في النهاية الله تعالى جعل فيه الخير، وأنت ما عندك إحساس. لو صبرت
3: لكان خيرا لك
2: لو صبرت وما أظهرت ذلك الكره إلى العلن وإلى الواقع وإلى الممارسة وإلى التطبيق لكان في ذلك خير كثير.
3: صحيح. هناك أحد الأشخاص تزوج أكثر من مرة،
2: نعم،
3: وكلما يتزوج يرى الجوانب الناقصة في الطرف الآخر،
2: نعم،
3: يقول في النهاية وقلت ليست المشكلة في الزوجات، مشكلة فيه أنا، كانت
2: صح
3: أنا كنت أنظر إلى الجانب الناقص وكان العيب فيه أنا،
2: صحيح،
3: لكن كان فيه الخير العظيم.
2: صحيح.
3: وأمثلة كثيرة
2: حول في وحدة يعني من من من, من في, في عمان أيضا، يعني ما رأيت زوجها أو كرهت زوجها، فصبر عليها حقيقة، عرفوا يعني صبر عليها، ثم أن في النهاية هي راجعت نفسها، فجاءت هي مرأة متعلمة، فكتبت إيجابيات زوجها،
3: يا سلام،
2: وبالمقابل كتبت سلبياته،
3: فوجدت
2: الإيجابيات هي أفضل من السلبيات،
3: لا تعد السلبيات ربما،
2: لا تعد بجانب الإيجابيات، فرجعت إلى رشدها ورجعت إلى حياتها،
3: هذه عاقلة،
2: اللي في عاقلة طبعا. بعض النساء هي قبل كانت جدا فيها شدة على زوجها وتطلب منه الطلاق والفراق وتضايقه لكي يفارقها، ولكنها رجعت لأن الرجل تمسك بها وقال لها لا أطلقه مهما كان الأمر،
3: أنا لن أتغير عليك،
2: لن أتغير. فكتبت الإيجابيات، جابت صفحة ورقة فكتبت الإيجابيات وكتبت السلبيات.
3: ممكن شيخ أحمد نعتبر أسلوب علاجي هذا؟
2: هذا أسلوب جميل جدا، وهذه مرأة عاقلة، فليت كل النساء أو كل الزوجات التي يرغبن في الطلاق من أزواجهن عليهن أن يمارسن هذه التقييم، هذا تقييم.
3: صحيح.
2: أنت كمسؤول لما تقيم الشيء تقيم ما هو الإيجابيات ما هو السلبيات، التقييم هو أهم شيء، عليك أن تقيم أي أمر تريد أن تتخذه،
3: ولا تبخس الناس أشياء،
2: عليك أن تقيم أي أمر،
3: صح، قيمه، عدل وإنصاف،
2: قيمه، قيم وجودك، قيم حياتك، قيم مشكلتك، قيم إيش أنت فيه.
3: صحيح. ادرس الدراسة عميقة،
2: فليت النساء اللواتي الآن يطلبن الطلاق أو ليت الزوجات من الطلاق أن يمارسنا هذا التقييم. يعني هذا التقييم
3: تجلس مع نفسها جلسة،
2: وإن وجدت، وأنا بعدني أقول لو إن وجدت سلبيات أكثر عليها أن تتلافى وتنصح زوجها وتخبره بسلبياته وتريد منه أن يتراجع عنها وأن لا يعمل تلك السلبيات.
3: وفي كل الأحوال لا يوجد زوج مثالي،
2: لا يوجد كامل. زوج مثالي ما يوجد، ولا توجد أي زوجة مثالية كاملة.
3: لابد من وجود عيوب،
2: لابد
3: سلبيات،
2: من عيوب، لابد من وجود مثلا غضب، لابد من وجود، لكن يعني هذا يفوت كل يمتص
3: الفضائل أكثر،
2: الفضائل أكثر، والزوج هو المطالب بامتصاص غضب المرأة أكثر ما هي مطالبة. هي صح مطالبة حتى اسم الحياة زوجية، لكن الزوج مطالب بالتحمل أكثر لأنه رجل وهو الذي بيده عقدة النكاح، يعني
3: القوامة.
2: أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، من هو؟ هو الرجل بيد عقدة النكاح، لأنه هو الذي طبعا يتزوج ويقبل بالعقد، وهو الذي طبعا بإمكانه أن يطلق، يعني هو الذي بيده عقدة النكاح سواء عاد شدها أو أو أو أو أو, أو كما يقول يعني فككها.
3: صحيح. ربما هذا الأمر يعلمنا شيء، هو التعبير بين الزوجين، ذكر المحاسن فيما بينهما.
2: طبعا
3: غياب هذا الشيء تغيب النظرة الإيجابية.
2: طبعاً طبعاً.
3: صحيح. أما أنا ما أنظر إلى إيجابيات تلقائياً، أنظر إلى سلبيات.
2: سلبيات. عيوب. هو ضروري. كما ذكرت هذا الشخص إنه كان يرى، أنت يعني تكون ذكرت لا شخص على إنه كان يعني يرى العيوب، ثم لما شاف إنه النقص في هو.
3: في هو.
2: وليس في الزوجة.
3: صح.
2: لأنه نظر بالمنظار السيء، منظار السوء.
3: صحيح.
2: ولم ينظر بالمنظار الخير.
3: حتى قال الزوجة الأولى لا تتكرر، ما تكررت، كانت أفضل زوجة لكن أنا رميت بتلك النعمة.
2: أي صح.
3: هكذا كان حديثه
2: كذلك.
3: نعم.
2: فهذه الأمور في الحقيقة يجب يتلافاها الإنسان، ويجب يبتعد عنها، وأن يعمل بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق النساء، استوصوا بالنساء خيرا، يعني بحيث أن طبعا يكون الأمر بعيد عن استعمال العنف، بعيد عن الإيذاء القولي أو الجسدي، يعني ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة.
3: صحيح. نعم. ونحن تحدثنا عن لتسكنوا إليها، وأيضا جعل بينكم مودة ورحمة. بقت نقطة والآن يتحدث عنها الكثير سواء كان من المختصين أو غير المختصين، يقولون أن الذي يؤدي إلى السكينة وحل المشكلات هو العلاقة الجنسية بين الزوجين أو الفراش. بعضهم يفرط في الحديث عن هذا الحل، وهناك جانب آخر يقول هذه غرائز وتكون آخر سلم أو مقاصد الإسلام من الزواج. ما هو الكلام الوسط في حول هذه
2: لا القضية؟ الوسط الإشباع الجنسي ضروري طبعا حسب رغبة الزوجة،
3: لتحقيق
2: والتحقيق رغبة الزوجة طبعا. إشباع الجنسي ضروري، لكن أيضا ليس على حساب بقية الحياة. يقول والله أنا ما عندي إلا هذا الأمر، وأنت عليك أن تستكين. لا، عليه أن يوفر الحياة الزوجية الكريمة من مسكن ومن فراش ومن أثاث ومن غذاء ومن رعاية صحية ورعاية اجتماعية، احترام لأهلها، زيارات لأهلها، يعني لكن ما بس هو فقط قول والله أنا أعتمد على الجانب الجنسي. يعني هي صحيح الجانب الجنسي مطلوب، ولكن أيضا يعني في حدود الرغبة. لا يمكن يعني حتى الإشباع الجنسي لازم تكون الرغبة متبادلة، الرغبة تكون متبادلة
3: من الطرفين،
2: هو راغب وهي راغبة.
3: أما هذا مستعد والآخر غير مستعد،
2: ما, ما, ما, ما تكون هذيك المتعة وهذيك اللذة طبعا لا شك. فلذلك الإنسان على الزوجين أو على الزوجين أن يراعي جانب كل واحد منهما، هذا الشيء لا بد منه، وهو طبعا سوف نتكلم عنه في أساسيات الزواج.
3: صحيح.
2: ولكن طبعا يعني ليس هو كل شيء، هو جزء من كل.
3: للأسف شيخ أحمد، الآن إذا واحد كان عنده مشاكل مع زوجه أو شريك الحياة قالوا له عليك بالفراش مثلا هو الحل.
2: أيوة.
3: الناس صار عندهم هذه الفكرة. طيب إذا هو مريض، إذا هو ما إلا رغب بهذا الشيء، هل تتوقف في المودة والرحمة بينهما؟
2: بفضل لا، أو هي ما لها الرغبة، هو يتكلف ربما عشان قالوا له أصدقاء أنك بس يعني أنت خليك عليها وخليك كذا يعني. لكن هي ما عندها الرغبة، ما تكون بهذه الاستجابة.
3: صح.
2: بهذه الرغبة. فلذلك لا بد من التوازن، لا بد من ميزة من من من من من من من, من, من توازن الأمور. عليه أن يوفر ما ترغب فيه، وهي عليها أن توفر ما يرغب فيه.
3: صح.
2: أي نعم.
3: ربما يعني هذا الموضوع صار اليوم فيه تمييع.
2: صحيح ليس يعني صحيح ليس لها أن تمتنع لو أراد منها الزوج في الشرع، ليس لها أن تمتنع، يعني كما يقول الشيخ سالمي ليس لها تمنعه مطالبة لو أنها على الجمال راكبة، لكن كما تخبرتك هي دائما تكون قائمة على الرغبة، يعني إذا هي راغبة وتكون مستجيبة أكثر، وإذا هو راغب يكون مستجيبا أكثر.
3: هذا كله في المودة والرحمة،
2: كله في المودة والرحمة، مراعاة هذه الأمور لا بد منها، يعني والموازنة بين الأشياء هذه أمر ضروري.
3: صح.
2: يعني أمر ضروري، فما يبقى الإنسان بس معتمد على هذا الأمر فقط، هذه حاجة حيوانية.
3: صح.
2: يعني أن تبقى على الظروف الإنسانية، المودة والرحمة بينهما والناحية الإنسانية هي تكون الغالبة عن هذه الحياة الحيوانية أو البهيمية.
3: صحيح. نعم. الحياة الإنسانية أرقى.
2: أرقى بكثير.
3: بين الزوجين.
2: أرقى، نعم صحيح.
3: تجمعهم مشتركات أكثر مما هي طبعاً تكون على الفراش.
2: طبعا هي من حقها ذلك الممارسة الجنسية، وهو أيضا من حقه، لكن يجب أن يكون في إطار الرغبة المتبادلة. هذا أفضل شيء. أفضل شيء.
3: هو اليوم ترى في فوضى معرفية حول هذا الموضوع. سبق المصادر التي يستقي منها الناس معرفتهم حول هذا الموضوع.
2: صح.
3: صارت من الأفلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
3: وهذا كله فيه كما يقول لعب سينمائي.
2: صح.
3: ليست بتلك الحقيقة. والغريب أن في بعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم نسمع كلمة أن المرأة تشتكي من زوجها لأنه يمارس معها مصطلح الاغتصاب الزواجي. هذا زوجك كيف يكون فيه اغتصاب زواجي؟
2: صحيح. يعني هذه مفردات حقيقة، مصطلحات دخيلة في الحقيقة على حياتنا الإسلامية وخاصة حياة زوجية في الإسلام. هذه ما شيء اغتصاب بين الزوج وزوجته.
3: ربما تابعتم هذا الموضوع الشيخ في تويتر.
2: يمكن صحيح، أنا ما أني حقيقة أتابع تويتر بشكل مكثف، ولكن هذا سمعته فعلا، أن يعني فتدعي الاغتصاب. الزوج ليس مغتصبا لزوجته، لا يمكن أن يكون مغتصبا لها، ما في اغتصاب هنالك. ولكن يعني أن يراعي هو أيضا ظروفها مع مشاعرها، يعني وهي كذلك واجب عليها أن تراعي كذلك رغبته ومشاعره.
3: صحيح.
2: وأن تحمل نفسها وتهيئ نفسها لهذا الغرض.
3: صح.
2: نعم.
3: ما في داعي لها، هن لباس لكم وأنتم
2: لباس
3: لهن.
2: نعم صحيح، المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، هذه أفضل كناية عن تلاصق العلاقة بين الزوج والزوجة.
3: صحيح.
2: هن لباس لكم وأنتم، التعبير باللباس، لأن إيش اللي لاصق الجسد؟ هو لباس الإنسان.
3: صحيح. يعني
2: فثوبك هو اللصيق لجسدك. إذا عبر الله تعالى عن هذه العلاقة بين الزوج والزوجة باللباس الذي هو القريب من أي شيء آخر إلى الجسد. طبعا الزوجة هي لباس الرجل، ليست أمه ولا بنته ولا أخته. اللباس للرجل هي طبعا الزوجة.

0: وهو الحافظ لأسرارها، كذلك هو يجب أن يكون يعني حامل زوجته وهو الحافظ لأسرارها.
1: نعم.
0: ما يجلس ينشر على رؤوس الملأ بالصور وبما يحدث.
1: صح.
0: يجب الحفاظ، كل الحفاظ على الحياة الزوجية لتبقى سرية بين الزوج وزوجته. كما قلت حتى الأولاد يجب أن لا يعلموا بما هو سر في الحياة الزوجية، أما ما هو شائع ومعروف في الأحداث الأسرة هذه لا مانع منه.
1: طيب ما رأيك بتصرف بعض الأشخاص حصلت مشكلة بينه وبين زوجه، وشاف هذه المشكلة فيها هذه المشكلة موجودة عند بعض الأسر ولكن الناس ما منتبهين، فتحدث عن مشكلته مع زوجه في الإذاعة مثلا أو في منبر عام، وتكلم عن بعض التفاصيل المتعلقة بزوجه، فعلت وذهبت وأتت وتم اختطاف عقلها مثلا، هل هذا التصرف مناسب؟
0: طبعا لا، غير مناسب، لأن هذه في الحقيقة هي عندها أهل، هي عندها يمكن أولياء، عندها أقارب، يعني فهذا لا يرضيهم يعني نشر أسرار بنتهم.
1: انتشر الأمر خلاص يعني كل حد عرف عن بنتهم.
0: يا ليت ذلك لم يكن. لأن الإنسان يصبر، وإنني يعجبني أن يصبر على أذى زوجته كي يؤجر، فالمبتلى أيوب لما صبر نال من الله جزاء أوفر، رد إليه أهله وزاد ونال من رضوانه المراد، هكذا يقول الشيخ نور الدين السالمي. فيجب الإنسان مهما كان يصبر على أذى زوجته إن آذته، وتؤمر هي أن لا تؤذي زوجها.
1: صحيح.
0: ولكن إذا آذته يجب أن يصبر، أما أن ينشرها على على على على الملأ وعلى وسائل التواصل وفي الإذاعات وفي التلفزيونات وفي الفضائيات،
1: حقيقة جراء.
0: طبعا هذه هذا وضع يعني مهما يكون هو شعر بغصة من هذا، لكن يجب عليه أن يكون مستودعا لسرها.
1: احنا مجتمع صغير.
0: نعم.
1: الناس بتعرف العائلة.
0: طبعاً،
1: تعرف الزوجية.
0: طبعاً، طبعا طبعا،
1: وإن كان اسم مستعار مثلا عندما يتكلم،
0: مهما كان الرجل يعرفه من صوته، يعرفه من شكله، يعرفوا من بأدلة كثيرة، والخبر ينتشر.
1: صحيح،
0: الخبر ينتشر.
1: جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. أيوة. على هذا العطاء الجميل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وربما نكتفي
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: الحلقات القادمة عن مقاصد الزواج في الإسلام
0: إن شاء الله بإذنه تعالى. مناسب لنكمل الموضوع هذا بمقاصد الإسلام من الزواج
1: بإذن الله تعالى.
0: نعم، إن شاء الله.
1: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. هي. شكرا جزيلا لكم شيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الذي يجمع بين ما نحتاج له في واقع حياتنا اليومية مدعما بالأدلة والبراهين والقصص، وأيضا النصح من القلب يصل إلى القلب.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذنه تعالى.
1: بإذن الله. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي معكم في حلقات قادمة ومواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض،

الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق

الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثر

الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط

أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله

هذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم.

إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

0: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال المنصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وكانت مشاهدنا الماضية عن قصة سيدنا صالح عليه السلام ومع قومه مع ثمود، وهنا نريد أن نجمل هذه الدروس والعبر في قصة سيدنا صالح عليه السلام. فسيدنا صالح عليه السلام أرسل إلى ثمود وهو منهم، إذ أرسلنا فيهم رسولا منهم. وسيدنا صالح عليه السلام معروف فيهم بصدقه، بأمانته، بأخلاقه، بنزاهته، فهو فيهم منذ صغره، وما كان ليترك الكذب عليهم ليكذب على الله عز وجل، وكان يذكرهم بآلاء الله عز وجل وبنعمه لهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختصهم بأمور، وكيف أنهم جعلهم خلفاء من بعد عاد. ولكنهم طلبوا دليلا وآية على صدقه، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وكانت هذه الآية ناقة، لأنهم في بيئة عربية، فثمود كانوا في شمال الجزيرة العربية، وهذه البيئة التي فيها هذا الحيوان، وهم يعرفون صفاته وطبائعه، وهم يحبون في غالبهم هذا الحيوان. وكان من شأن هذه الناقة أنها لها شرب، ولهم شرب يوم معلوم، كما قال الله تعالى أيضا في سورة القمر: كل شرب محتضر. إذن يحضر كل من له يوم في الشرب ليأخذ نصيبه ولا يخلط، فلا يأتيها تأتي الناقة في يومهم ولا يأتونهم في يومها، اختبارا من الله عز وجل. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ولكنهم فتنوا بهذه الناقة، والله عز وجل هداهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، الله عز وجل يبين لهم الآيات والدلائل والعبر، وهذا أيضا معنا نحن. فالآيات واضحة عندنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون، هو مبدعه، هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن الذي بأيدينا حق من عند الله عز وجل، وطريق الهدى واضح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن وهديناه النجدين. فإذا كيف يكون هذا الإنسان؟ هل يتبع طريق الجنة وطريق النور، أم يكون من أولئك الذين يتطيرون بالأنبياء؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، من أولئك الذين تنشرح صدورهم بذكر الله عز وجل، أم بأولئك الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ إذن هذا كان شأن قوم صالح، ولذلك بدل أن يؤمنوا ويطيعوا نبيهم عليه السلام، لا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، إذ انبعث أشقاها، يأتي هذا أشقى القوم ليعقر هذه الناقة، فينسب الله عز وجل هذا العقر لهم جميعا، فعقروها، فكان هذا تواطؤ منهم، فاستحقوا بذلك العذاب في الدنيا. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. إذن هذا كان شر وسوء المعصية والذنب، ولذلك على المؤمن أن يجدد توبته واستغفاره. والله عز وجل يذكر لنا في هذا السياق الاستغفار، استغفروا ربكم لعلكم ترحمون. هذا الاستغفار الذي يأتي بالرحمة ويأتي بالخير ويأتي بالنور ويأتي بالبركة. فهل نعتبر بمهلك ثمود؟ وكيف أن الآيات والنذر تأتيهم فيعرض عنها فيستحب العمى على الهدى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل هذا القلب، هل قلبي، هل قلبك، هل قلبك يدكر ويتعظ بهذه المشاهد القرآنية التي يحكيها الله عز وجل في كتابه الكريم، ونأخذ منها الدروس والعبر؟ أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وبهذا ينتهي حديثنا عن سيدنا صالح عليه السلام وعن قومه عن ثمود، وإلى الملتقى في مشهد قرآني آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النحر، رمي الجمار، وتجديد العهد، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج، لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة، لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. بعد أن وقف الحاج بعرفة وبات بمزدلفة، يشرق عليه فجر يوم عظيم، وهو يوم النحر، يوم تبدأ فيه أعمال متتابعة، أولها رمي جمرة العقبة إذانا ببداية التحلل ودخول مرحلة جديدة من النسك. وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن هذه الأعمال كلها إنما هي مناسك تعبدية شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليذكروه بها ويحققوا من خلالها معنى العبودية. فرمي الجمار ليس مجرد إلقاء حصيات، بل هو شعيرة عظيمة تعبر عن الامتثال لأمر الله، وتجسد معنى الانقياد حتى وإن لم يدرك العقل تفاصيل الحكمة. وقد ارتبط هذا النسك كما قيل بقصة إبراهيم عليه السلام حين اعترضه الشيطان، فكان رميه إعلانا للثبات على الطاعة ورفضا لكل وسوسة، فإن الشيطان هو العدو الأول للإنسان، فكما أخرج أبانا آدم من الجنة فما دونه كان أسهل وأيسر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفي هذا المعنى يقف الحاج اليوم يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكأنه يجدد عهده مع الله ويعلن براءته من الشيطان ويقول بفعله قبل قوله: لن أتبعك ولن أنقاد لك. وفي اختيار لفظ من سكن دلالة على أن هذه الأعمال تؤدى تعبدا لا عادة وامتثالا لا اجتهادا، فهي طاعة محضة يظهر فيها العبد خضوعه لربه سبحانه وتعالى. أخي الحاج، وأنت ترمي الجمار لا ترمي الحصى فقط، بل ارمي معها ذنوبك وعاداتك السيئة وضعفك وكل ما يبعدك عن الله. اجعل كل حجارة بداية جديدة، وكل رمية قرارا صادقا بالثبات على الطاعة. فيا رب أعنا على أنفسنا وثبتنا على طاعتك، واجعلنا ممن جددوا العهد معك فوفقتهم وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
4: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعزلوا له وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
1: وانشر علينا أثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: على استعداد؟
2: نعم.
1: ما لكم ساكتين؟ هل أنتم مستعدون؟
2: نعم.
1: ما شاء الله. كان الدرس الماضي شرعنا في الأبيات التي ختمنا بها السعي، أليس كذلك؟ نعم. حين وقفنا أحد منكم يقرأ الأبيات حتى يصل حيث وقفنا. نعم.
2: نعم.
1: والسعي. نعم.
2: والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة فيها دم، محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفرا بالرشد، تخرج من باب الصفا وتبتدي به إلى المروة سبعا يقتدي، فتحسب المسير والرجوع شوطين حتى تكمل التسبيع، تهرولن في المسير المنحدر وتمشيا فيما عداه مستقر، وما على النساء
1: الهرولة لكم حال من السنن، من سنن السعي، أليس كذلك؟
2: بلى.
1: من سنن السعي، ومن تركها متعمدا غير عذر فعليه دم، وبعض العلماء قال أسى ولا دم عليه. الهرولة بين العلمين من سنن السعي، ولا ينبغي تركها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني سعى هرول الركض بين العالمين، وقال خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ لكن لو مثلا تركها، لو تركها متعمدا من غير عذر قيل عليه دم، وقيل أسى ولا دم عليه. زين، احنا ذكر عدة مسائل حول الهرولة. قال وما على النساء، وما على النساء أن تهرولا، وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا. ايش معنى البيت زهر؟ ايش معنى البيت؟
3: اي ليس على النساء
1: هرولا.
4: تعد سنة للنساء.
1: نعم.
4: على النساء
1: يمشي،
4: وإنما يعدلن في المسير.
1: نعم. هكذا. وعندما رأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نساء يسعين، ايش قالت؟ أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. إيش معنى ليس عليكن سعي؟ ليس عليكن هرولة. أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي، وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا. كذلك المريض معذور، ما عليه شيء، ما يستطيع يركب، قال يركب وهو لا يستطيع، فهو بالعذر أولى. ما كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. مريض كذلك المريض إن لم يقدر فإنه بالعذر أولى فاعذري. مسألة أخرى ذكر، قال ومن نسي ولم يهرولن فقيل بالنسيان يعذرن. هل من نسي الهرولة؟ من نسي الهرولة يقول معذور، ما عليه شيء. هل عليه دم؟ ما عليه دم. طيب ايش فهموا من قوله؟ ماذا تفهمون من قوله فقيل بالنسيان عذرنا؟ فقيل، نعم،
2: ان في المسألة خلاف.
1: خلاف، نعم، قال عليه الدم، فقيل بالنسيان عذرنا. وهنا اكل حال يعني هل العلم يذكرون إذا جاوز العالم الأول بخطوة وخطوتين ما عليك رجوع، شيء قليل مغتفر، لكن إذا جاوزت ذلك بثلاث خطوات وصاعدا ترجع إلى المكان الذي تبدأ فيه بالهرولة، ما لم تجاوز العالم الثاني بكم؟ بثلاث خطوات. فإذا جاوز العالم الثاني بثلاث خطوات فصوت واصل ما عليك. فإذا نسيت هذا ها؟ كذاك من هات مروان هات
2: كذاك من يتركه لعمدي كذاك من يتركه
1: لجهله
2: فإنه
1: بأنه
2: المسنون عند فعله.
1: إيش معنى؟
2: نعم
1: فضل خطاب.
5: نعم شيخ إذا تركه الساعي جاهلا
1: مو معنى جاهل
5: لا يعرف حكمه.
1: نعم ما يعرف أن الهرولة سنة من سنن الساعي. شوفهم يركضون لك يظن أنه يركضون لك ذلك أنه عادي عادة لم يعلم بأن الهرولة سنة جاهل. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. طيب هل من قائل بأن عليه دم؟ الجواب إيش؟ نعم كذاك أي كمثل من يتركه ناسيا في الحكم. قيل ما عليه شيء معذور، وقيل عليه دم. ولو سقط التكليف عن كل جاهل لكان اقتناء الجهل للنفع أعودا. زين وبعد مقال
2: ومرملون في سعيه
1: جميعا جهلا فقيل لا نرى الطبيعة. ومن يكون ساء في أفعاله فالنقب لا يدخل
2: في أعماله.
1: إيش معنى بيتين زهر؟
4: من كان يرمل في السعي جميعا
1: وما يرمل
4: يهرمل
1: يركب.
4: نعم
1: من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا.
4: نعم شوط.
1: نعم
4: فقيل لا
1: جاهلا.
4: نعم
1: يشوفهم يركبوا بين العالمين وقال أنا بركب من هنا إلى هنا ما يصير نركب ولا من هناك إلى هناك أركب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا.
4: نعم
1: ولق سبعة أشواط. ما حكم سعيه؟ صحيح؟
4: صحيح
1: ولكنه
4: أسى
1: ومرملون في سعيه جميعا جهلا فقيل أنا الطبيعة. ومن يكون أساء في أفعاله فالنقل لا يدخل في أعماله. نعم ختم الناظم بإيش؟ بمسألة قال وجائز فضل مروان
2: وجائز تسعى وأنت راكب والفضل للمشاة فضل واجب.
1: أحسنت وجائز تسعى وأنت راكب إذا كان العذر إن كان فلا بأس. أما إذا كان غير عذر غير شكاية غير مريض كان يكره له ذلك. نعم أما إذا كان عذر فلا بأس، لكن إذا كان غير عذر فعليك الحال سعيه تام. وقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، لماذا؟ قيل لشكاية كانت به، وقيل سعى وهو راكب ليراه الناس ويسألونه عن أمر دينهم. نعم ويأخذون عنه مناسكهم. وجائز تسعى وأنت راكب. قال والفضل للمشاة، واحد راكب واحد ماشي ففضل. وهذا يستطيع المشي ما مضطر للركوب. نعم الفضل لك الحال في المشي. طيب كذلك أيضا مثلا إذا كان سأل أيما له عذر لا بأس يكون مثلا يركب في سرير يحمل في كرسي ماشي بأس ما دام العذر واضحة. طيب السعي ينبغي للمسلم عندما يسعى قبل كل شيء أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مسيره، ما يكون غافل ساكت غافل أو يتحدث بشيء من أمور، لا يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم وكذلك أيضا يكون خاشعا حاضر القلب عبادة، هذا عبادة عبدنا الله سبحانه وتعالى بها. لماذا نسعى من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا مرة نمشي ومرة نركض؟ أي شيء بس علينا ربنا سمعنا وأطعنا، ربنا سمعنا وأطعنا تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال، عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها فعلينا الامتثال والانقياد والإذعان. ويستحضر أيضا فقره إلى الله سبحانه وتعالى افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى غني عنه وعن عبادته، فالله سبحانه وتعالى تنفع طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين. فمن يعظم تلكم الشعائر حاز من الله مقاما شاهرا، ونال أجرا وثوابا وافرا، وصار عبدا طائعا وشاكرا. ومن تولى عنه فالله غني، وإنما يضر نفسه الدني. نعم زين. وتذكريني كيف كان أصل السعي؟ ما هو أصل السعي؟ هنا سؤال يعني نوجه إلى زهر. أصل السعي، ما هو أصل السعي؟
4: أصل السعي أن النبي إبراهيم عليه السلام عندما ترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة عطش.
1: هاجر ولا هاجر؟
4: هاجر.
1: نعم.
4: عطش إسماعيل عليه السلام.
1: نعم.
4: فأخذت أمه تطلب له الماء.
1: نعم.
4: مترددة بين الصفا والمروة.
1: نعم.
4: فأنبع الله سبحانه وتعالى زمزم من تحت قدميه.
1: نعم.
4: فذلك أصل السعي بين الصفا والمروة.
1: نعم. طيب أحسنت شكرا. فإذا أكمل السعي، أكمل سبعة أشواط وختم بالمروة، طيب على بماذا يؤمر هنا؟ يؤمر بالإحلال، يحل، يحل من إحرامه إذا كان متمتعا. إذا كان متمتعا حينئذ يحل من إحرامه، لأن على كل حال مناسك العمرة على انتهت، إحرام، التلبية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، لم يبق عليه إلا الإحلال، الإحلال بالحلق أو التقصير. نعم. يحل من عمرته. نعم. ويبقى عاد متمتعا، وبيح له كل شيء كان حراما عليه، ما كذلك؟ نعم. والإحلال يكون بالحلق أو التقصير، يكون بالحلق أو التقصير، حلق شعر الرأس يعني استقصاء الشعر. وإيش تقصير؟ تقصير طول الشعر يعني كله، ما يكون تأخذ من هذا الجانب وذا الجانب، لا، تقصر الشعر كله وتبقي وصوله، وصول الشعر. نعم. فالحلق أن يستقصين الشعر وفوله على سواه الشهر، والثاني أن تقصرن طوله وتبقين كحالها وصوله. نعم. هذا بالنسبة إلى الرجل. طيب بالنسبة إلى الرجل قلنا الحلق أو التقصير، وهي الأفضل في حقه.
6: نعم. الحلق.
1: الحلق الأفضل في حقه، الحلق. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم. إلا نعم، إذا كان متمتع ينبغي له التقصير، يقصر. لماذا؟ حتى يحلق عند إحلاله في اليوم العاشر، إذا كان متمتع ينبغي له أن يؤخر الحلق، يعني يقصر. أما المرأة ليس لها إلا التقصير، تقصر فقط، تأخذ طول شعر رأسها قدر إصبعين إلى أربع أصابع، تأخذ منه قدر إصبعين لأربع أصابع اليدين. واضحة؟ هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المتمتع. طيب بقي القارن، قارن بين الحج والعمرة، بعد أن تم سعيه يبقى على إحرامه، ما يحل. إلى متى؟ إلى اليوم العاشر، كما سيأتي الكلام عليه. اليوم العاشر متى يحل؟ في اليوم العاشر، لأن بعد أن يرمي جمعة العقبة وبعد أن ينحر كان عليه النحر. وكذلك أيضا المفرد، ومن المفرد؟ المفرد بالحج، المفرد بالحج، لكن إذا طاف بالبيت بس يبقى أيضا على إحرامه، لأنه مفرد بالحج. إلى متى؟ إلى اليوم العاشر. أنتم تحبون النظم، حتى يكون نقف عند كل بيت يعني صحيح في الإحلال. زين. وذاك معنى خالف الإحرام، يعني هذا في الإحلال. وذاك معنى خالف الإحرام، يباح ما كان به حراما. احفظوا الأبيات. زين. وذاك معنى خالف الإحرام، يباح ما كان به حراما، من النساء وصيد غير الحرم، والأكل واللباس طرا فاعلمي، يكون بعد السعي للمعتمر، وبعد نحر للنسيك الأكبر. والصيد والنساء يمنعان قبل الطواف للمحل الثاني. والطيب قال فيه بعض العلماء كمثله وقيل لم يحرما. ومن يسق للهدي حين اعتمر فذاك لا يحل حتى ينحر. وقارن يقيم في إحرامه ويعمل الحج إلى تمامه، وإن يكن لم يسق الهدي له يجعله تمتعا إهلاله. والحلق والتقصير للشعور يبيح ما كان من المحجور، وذاك كالتسليم للمصلي يخرج من تحريمها للحل. فالحلق أن تستقصين الشعر وفضله على سواه الشهر، والثاني أن تقصرن طوله وتبقي كحالها وصوله. وليس للنساء إلا الثاني، فالحلق لا يكون في النسوان، تأخذ منه قدر إصبعين لأربع أصابع اليدين. وأيمن الشقين قدمن في الحلق والقبلة وجهن، وأصعر الراس يمر الآلة لراسه وكان ذا إحلالة. وأصعر الراس يمر الآلة لراسه وكان ذا إحلالة. نعم، انتهى الوقت الآن، نقف عند الأبيات إن شاء الله في الدرس الآتي. حفظت الأبيات حفظين، ونأتي بها إن شاء الله نقف عند كل بيت في الدرس الآتي حتى تصوروا الإحلال وأنواعه. زين، بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. ألهمنا الله وإياكم علما نافع وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أولياء الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الاحترام صفة المؤمنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد. ما تدفق الفجر جداولا من ضياء، وسبح بحمده ما في الأرض والسماء. الاحترام صفة واضحة في حياة النفوس المؤمنة، وليس سلوكا عابرا، إنما يتجلى خلقا راسخا نابعا من الإيمان العميق واليقين بمعية الله في تفاصيل الحياة كلها. ومن سجية المؤمن احترام مقام ربه بتعظيم أوامره ومجانبة نواهيه، مترجما احترامه في التزامه وصدقه ونزاهته وإخلاصه. والاحترام يتجاوز ذلك ليشمل النفس وصونها عن كل دنية، وحفظها عما لا يليق بالمؤمن، والترفع بها عن مواطن الابتذال والامتهان، وتغذيتها تزكية وتهذيبا وتعليما وتقويما وتعبدا وتقربا واسترشادا وعملا صالحا. كما يشمل الاحترام من يتعامل معهم المؤمن في حياته وميادينها، فيحفظ للناس أقدارهم وينزلهم منازلهم ويراعي حقوقهم، فيعهد في تعامله على توقير للكبار ورحمة للصغار، فلا يلفى متعاليا ولا يلحظ مزدريا متغطرسا. سمو في أدب رفيع في كلماته، ينتقي عباراته ويهذب ألفاظه ويجانب الجارح منها، على حرص شديد لجعل لسانه باب خير وسلام. ومن أهم شيم النفوس المؤمنة احترام الزمن والعهود والمواثيق والقوانين والأنظمة، فمن عاداتها الانضباط في المواعيد والوفاء بالالتزامات والنزاهة في أداء الأمانات. وفي الأيام الفاضلة كهذه الأيام المباركة تتعزز هذه السجايا فتتجلى أكثر وتزداد حضورا، فالمؤمن على وعي وإدراك بعظمة الزمان وخصوصيته، فيستحضر الرقابة الإلهية فيها أكثر منه في غيرها، فيحرص على اغتنام خير المواسم حذرا من تضييعها، مجتهدا في استغلال لحظاتها، مترفعا عما لا ينبغي له فيها. فنحن في ظلال أيام مباركة تربي النفوس على حسن التعظيم، لينعكس سلوكا ظاهرا، ويبدو الاحترام أصدق تعبيرا.

0: أسألك في رائعات الشيم وفي الصالحات وحفظ الذمم وفي أخذك النور من ذي الهدى لتشرق في داجيات الظلم، فطوبى لك النهل من فيضه وفي سعيك الباهر المحترم. فهيا بنا لله ربنا مع من جعل الاحترام عبادة قلبية وسلوكا حضاريا متجددا كل حين بالغا ذروته في اللحظات الفاضلة، حيث رقي الأخلاق وسمو النفوس وصفاء القلب وانتعاش الروح.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا

0: التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا بالرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وهو على صراط مستقيم. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة حالية، فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل يأمر. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية. وهناك وجه ثالث، وهو الذي لم نذكره ووعدنا أن نذكره في هذا اللقاء، فيجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية يأمر بالعدل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة الفعلية يأمر بالعدل جملة صلة الموصول. وتكون هذه الجملة لها محل من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة يأمر بالعدل صفة لكلمة من التي هي نكرة موصوفة، وقد تقدم أن من في محل رفع، فتكون الجملة الفعلية يأمر بالعدل في محل رفع أيضا، وعلى هذا تكون الجملة هو على صراط مستقيم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة العدل تأتي ويراد بها الخير، وكلمة العدل تأتي ويراد بها أن يكون الأمر موافقا لما هو مطلوب شرعا، فكل ذلك يسمى عدلا. وقد ذكر الإمام أبو الحواري محمد بن الحواري في جامعه كلاما نفيسا في معنى العدل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد قال: إن العدل أن تكون السريرة كالعلانية، والعلانية كالسريرة، وإن الإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وإن المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وأبو الحواري محمد بن الحواري من أجل علماء عصره الذين عاشوا في القرن الثاني، بل عاشوا في القرن الثالث من الهجرة النبوية، وله كتاب

بين إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 77 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة جريا على القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن كل واو في القرآن الكريم على هذه الصفة للعطف إلا في موضعين، فإنها تكون للاستئناف، والموضعان في سورة البقرة وقد تقدم ذكرهما مرارا. وعلى هذا الوجه تكون الواو واو العطف، وجاز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لله في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر. غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السماوات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس، وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء، إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر، والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ك
كلمح جار

0: ومجرور. ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر، ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق، وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر، فنقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لمح اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف. لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا على جعل ما ليست عاملة فما بعدها مبتدأ وخبر، وعلى جعلها عاملة وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح. الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس وهو مضاف. لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة: ما أمر الساعة إلا كلمح البصر، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، والجملة الاسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا

فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني.

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم

بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن

ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات ووعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق
0: صدق
1: الله
0: الله
1: العظيم.
0: العظيم. إنها آية عظيمة تحذر المسلمين عن أن يظلموا أنفسهم أو يظلموا غيرهم، وتبين منزلة الظلم وأنه لا أظلم أو لا أحد أظلم من أولئك الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
0: جميل جدا. قوله تعالى: ومن أظلم،
2: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: جميل جدا. أظهرت النون قبل الهمزة، إذ الهمزة من أحرف الحلق ومن أحرف الإظهار. ومن أظلم ممن منع،
2: جاء يا أستاذنا هنا إدغام مثلين وإدغام بغنة.
0: جميل. أولا قوله تعالى: ممن منع، هنا إدغامان متشابهان. نعم، من من، أصله من من، ثم ممن منع، إدغام النون في ميم منع. مساجد الله أن يذكر،
1: هنا إدغام بغنة،
0: أدغمت النون في الياء، أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها أولئك،
2: مد متصل يا أستاذنا،
0: حيث وقعت الألف والهمزة في كلمة واحدة. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها،
1: أن يدخلوها، هنا إدغام أيضا يا أستاذنا،
0: بغنة أدغمت النون في الياء، أن يدخلوها، ثم كلمة يدخلوها
1: قلقلة في الدال.
0: جميل. إلا خائفين،
2: مد متصل يا أستاذنا،
0: لهم في الدنيا خزي ولهم،
2: إدغام بغنة يا أستاذنا،
0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم،
1: وهنا إظهار يا أستاذنا.
0: أظهر التنوين قبل العين، والعين من أحرف الحلق.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: جميل جدا. في الحقيقة وجه اتصال هذه الآية بالآيات السابقة فيه بعض الخفاء.
2: وما نوع هذا الخفاء يا أستاذنا؟
0: هذه الآية تتحدث عن مشركي العرب، هم الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر حيث وقف في الحديبية مع أصحابه، ومنعوهم قبل ذلك من أن يصلوا في المسجد حتى اضطروا إلى الخروج. هذه الآية تتحدث عن مشركي العرب، وأما الآيات السابقة تتحدث عن اليهود والنصارى، فلك أن تقول في ذلك بعض الخفاء. والذي يبين لك حقيقة الأمر هو أن الكل حامل له الحسد.
1: الكل،
0: نعم، فاليهود يحسدون النصارى، والنصارى يحسدون اليهود، واليهود والنصارى يحسدون المسلمين، والمشركون مشركو العرب حسدوا المسلمين، فقد تشابهوا في الكفر وتشابهوا في الطعن على هذا الدين. فجاءت هذه الآية مبينة لمواقف المشركين، وهذا هو الأصح، أنها نزلت في عبدة الأوثان الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ومنعوا أصحابه، كما سنوضح ذلك بإذن الله تعالى. فوجه الاتصال بيان أن كل ذلك في أمر واحد، وأنهم على وتيرة واحدة، وأنهم متشابه القلوب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من هذه الآية؟
0: جميل جدا. نبدأ أولا بالجملة الأولى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الواو نقول عنها
2: واو استئنافية يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الاستئناف هنا أظهر من العطف. من
2: اسم استفهام يا أستاذنا،
0: مبني على السكون في موضع رفع
1: مبتدأ.
0: أظلم
2: خبر يا أستاذنا مرفوع بالضمة.
0: والمقصود من الاستفهام هنا النفي.
2: المقصود من الاستفهام هنا النفي.
0: نعم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، أي إن كان الأول ظلما، إن كان ما ذكر في الآيات السابقة ظلما، فهنا ظلم أشد، وهو المنع، منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: فماذا نقول عن إعراب هذه المفردة يا أستاذنا؟ ممن؟
0: ممن جار ومجرور منع فعل مضارع صلة من، لأن من اسم موصول بمعنى الذي، أي ومن أظلم من الذي منع، فمن اسم موصول، منع مساجد الله، مساجد
1: مفعول به منصوب،
0: وفاعل منع
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو
0: يعود إلى من، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد مضاف
1: ولفظ الجلالة مضاف إليه،
0: أن يذكر،
2: أن حرف مصدر يا أستاذنا،
0: وهو حرف نصب ينصب الفعل المضارع، يذكر
1: يذكر فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره،
0: والناصب له أن، وهو ماذا؟
2: مبني للمجهول يا أستاذنا.
0: نعم، أين نائب فاعل يذكر؟
1: اسمه.
0: جميل، أن يذكر فيها اسمه، فيها
2: جار ومجرور متعلق بيذكر،
0: اسم مضاف والهاء
1: مضاف إليه،
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والمصدر المنسبك من أن وصلتها بدل من مساجد، فالممنوع ليس المساجد، وإنما الممنوع
1: أن يذكر فيها اسمه.
0: نعم، ذكر الله أو ذكر أسمائه بالصلاة وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد وبالطواف في المسجد الحرام إلى غير ذلك مما هو طاعة لله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟
0: هذا ليس خطابا، وإنما هو حكم من الله بأنه لا أحد أظلم ممن هذه حاله، وهذا الحكم يدريه كل تال للقرآن، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إنه بيان لموقف المشركين من المسلمين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: فما المراد بقوله تعالى ومن في صدر هذه الآية يا أستاذنا؟
0: المقصود الاستفهام الذي هو معناه النفي، أي لا أحد أظلم من هؤلاء، وقد ورد في القرآن الكريم أيضا الاستفهام المقصود به النفي بهذه الصيغة في كثير من المعاني وكثير من الآيات.
2: وهل لك أن تأتي لنا بأمثلة من القرآن يا أستاذنا؟
0: نعم، يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ويقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقال ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه، وهكذا كثير ما نسمع ومن أظلم. فالمقصود أن هذا في بابه لا أحد أظلم منه في بابه وفي حكمه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى، فإلى الملتقى
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا

أيحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو

فرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا

ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم من

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة

سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا

الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض،

عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

الله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

الإسلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.